يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدلك وكنت عندي محمودا.

رحت وروحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب

مميزة بمركز سودك الإدارية بالقاهرة الجديدة. وفي تصريحة بهذه المناسبة أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارا وجذبا تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين المحليين والدوليين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظير السوداني محي الدين سالم تناول تطورات الأوضاع في السودان. وأدان وزير الخارجية خلال الاتصال استهداف مطار الخرطوم الدولي مشددا على رفض مصر الكامل لأي استهداف للمنشآت المدنية والبنية التحتية. وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه. من جانبه أعرب وزير الخارجية السوداني عن تقدير بلاده للموقف المصري الداعم للسودان ومساندة مصر المستمرة لأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مثمنا الجهود التي تبذلها مصر على المستويين الإقليمي والدولي لدعم مسار التهدئة وإنهاء الأزمة، ومؤكدا حرص السودان على مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف التطورات ذات الصلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستوجه السفن التجارية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز في إطار الجهود الأمريكية التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية. وأشار ترامب إلى أن الهدف من مشروع الحرية يتمثل في إخراج مئات السفن التجارية وناقلات النفط العالقة في منطقة الخليج العربي نتيجة التوترات والألغام. وزير الدفاع الأمريكي أعرب عن أمله في التوصل إلى صفقة مع إيران تتخلى بها عن طموحاتها النووية. وصرح وزير الدفاع الأمريكي بأن إبرام هذه الصفقة كان هو الهدف الأساسي من العملية العسكرية ضد إيران. اقتصاديا المهندس كريم بدوي وزير البترول شهد مع نظيره الجزائري مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة سونتراك الجزائرية للتعاون في مجال شراء البترول الخام الجزائري لمصر بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية. ورياضيا الأهلي فاز على إنبي بثلاثية نظيفة كما فاز الزمالك على سموحة بهدف دون رد، فيما تعادل بيراميدز مع سيراميكا بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 9. الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوطن تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. صباح المطرحك على راديو 90 90 FM.
1: صباحك ومطرحك، أحمد يونس معاك على راديو 90 90 FM. اضبط اليوم وابدأ بصباحك ومطرحك. صباح الخير، صباح الفل والهنا والسعادة. أهلا بالصبحوية وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. معاكم أحمد يونس كالعادة من دلوقتي والمدة ساعتين. وبما إن بكرة أجازة رسمي، كل سنة وانتوا طيبين، فإحنا قررنا إن حلقة الأربع تبقى حلقة المزيكا الكتير والويكند. مبدئيا درجة الحرارة نطت عن امبارح بتاع 4-5 درجات، ووصلت في القاهرة 28 العظمى، وبالليل 14، اسكندرية 22-13 درجة الحرارة، في الإسماعيلية 25-13 درجة الحرارة، في شرم الشيخ والغردقة 27-16. صباحكم جميل، بس برضو الجو حلو على فكرة، حلو قوي قوي قوي. ربنا يسعد صباحكم ويومكم كله، واستعدوا والنبي اللونج ويكند. ان شاء الله تنام، مفيش مشكلة، بس عيش مود الأجازة وعيش مود الأنبخة، واخرج يا سيدي يا سيدي، اخرج، في حاجات كتير قوي تستاهل خروجتك، لان انت تستاهل تتبسط. يلا بينا نبدأ بشوية اغاني كده ونرجع تاني. صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM.

0: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمى ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين، كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم؟ لما جه ميعاد الجامعة والتقديم، الأرقام صدمته، والمصاريف خزنته، وحلم أنشطة بقى في الأليستا. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: الراديو 99 هواها مصر.
1: صباح المدرسة على راديو 99 اف ام.
2: صباح المدرسة احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اضبط اليوم وابدا بصباحك ومطرحك. اكسير السعاده. في جملة استوقفتني لما قريتها بتقول ليس بالضرورة أن ينال كل شيء من قلبك. يعني إيه؟ يعني مش لازم أي موقف صغير يضايق حضرتك وياخد من تفكير حضرتك ويأثر على نفسية حضرتك ويعكنن على حضرتك في يومك. مش لازم نركز مع كل حاجة وتاخد من طاقتنا ونسمح لها تستهلكنا بأي شكل أو تأثر علينا بشكل سلبي. لازم يكون عندنا الحكمة الكافية اللي نقدر نميز بيها المواقف ونعرف إيه اللي يستاهل نشغل دماغنا بيه وإيه اللي يستاهل ما نعبروش أصلا. قديما قالوا جزء من العافية في اللامبالاة وبعض من الفطنة في التعافي وشيء من الراحة في التخفف، وليس بالضرورة أن ينال كل شيء من قلبك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم

0: 90 90. هواها مصري.
1: صباحكم مطرحك على راديو 90 اف ام.
2: صباحكم مطرحك
3: احمد يونس معاك على راديو 90 اف ام.
4: اضبط اليوم وابداه بصباحكم ومطرحك.

0: مكملين صباحكم اطرحك على راديو 90 FM. وفي قصة بتحكي بيقال انها حصلت بالفعل والله اعلم يعني في احد الجامعات. دكتور جامعي دخل المحاضرة وسأل الطلاب سؤال: لو معاك 86400 دولار واحد سرق منك 10 دولار هتجري وراه وتحاول تمسكه وانت في ايدك باقي الفلوس دي كلها، ولا هتسيبه وتتجاهل اللي حصل وتكمل طريقك؟ كل الطلبة قالوا طبعا هنسيبه، احنا هنركز مع 10 دولار وهنسيب الباقي اللي معانا، مش مستاهلة نجري وراه عشان دول. الدكتور قال لهم بس في الحياة العملية بتعملوا عكس اللي قلتوه، كلكم بتفقدوا المبلغ الكبير في مقابل ال 10 دولار. لو دورتوا هتلاقوا ان اليوم في 86400 ثانية، وفي مقابلة كلمة حد قالها او موقف زعلك او خد منك ثواني بتفضل تفكر في الكلام ده والموقف ده طول اليوم، وتضيع على نفسك باقي ال 86400 ثانية في الحاجات الحلوة التانية اللي ممكن تشغل يومك. عشان كده بيقولك ما تخليش موقف، ما تخليش كلمة عدت عليك خلال اليوم تعكر مزاجك، تستنزف تفكيرك وتقلل من فرحتك. افرح.
1: دوبوني وحيروني عذبوني أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى

0: تظبط مودك معانا على راديو تيتين اف ام من الحد والخميس سنة
1: حق ومطرح.
0: صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو تيتين اف ام.
2: ومن عيني

أنت وأفهم قصدي، مع أني أعيش قصة حب معك أنت، أمحو ذاكرتي وأروض قلبي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM.
1: صباحك ومطرحك، أحمد يونس معاك على راديو 90 90 FM. اليوم وابدأوا في صباحك ومطرحك.

زي النهاردة ميلاد النجمة الكبيرة الراحلة ماجدة الصباحي، وهي من مواليد 1931 ورحلت بعد رحلة عطاء فني طويلة 20 يناير 2020. تعرفوا ان النهاردة ذكرى وفاة المايسترو صالح سليم، وهو من مواليد 11 سبتمبر 1930 ورحل عن عالمنا زي النهاردة في 2002. النهاردة بس سنة 1889 تم افتتاح برج إيفل للجمهور. النهاردة بيتم الاحتفال باليوم العالمي لكسر الدايت. اليوم ده بيسمى يوم النو دايت داي، ومن الأيام العالمية الغير رسمية يوم الممرضات، يوم تقدير السياح، يوم التوعية باكتئاب الأطفال.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: معاك على راديو 90 90 أهم. اضبط اليوم وابدأ بصباحك ومطرحك. وتعالوا نروح للبرج في الدرج. برج الجدي، الوضوح بيمنع سوء الفهم، فخليك واضح، خليك محدد في كل أفعالك وكلامك وتصرفاتك. الدلو، الأحلى من إنك تاخد خطوتين ورا وتتفرج على الصورة من بعيد إنك تكون جزء من الصورة، شارك، ما تكتفيش بالفرجة من برة. الحوت، اليومين دول حاسس إن الناس مش فاهمك صح، يا سيدي مش مهم، المهم إنت فاهم ومرتاح مع نفسك بقى. الحمل، جرب إنك تخلص اللي وراك الأول قبل ما تبدأ في حاجة جديدة، انجز يلا، عندنا لونج ويكند نتبسط بيها، عندك أجازة باقي اليوم النهاردة وبكرة وبعده وبعده، افرح يا عم واتبسط. الطور، وقتك هو أغلى حاجة ممكن تقدمها للي بتحبهم، أهم وأقيم من كل الفلوس والهدايا. الجوزاء، حاول على قد ما تقدر ما تفرضش رأيك اليومين دول، يا عم اسمع للآخر يمكن تلاقي حاجة حلوة. السرطان، انتهز أي فرصة النهاردة تساعدك على تقريب المسافات بينك وبين حد معين من الناس المهمة في حياتك. الأسد، ممكن تجامل في أي حاجة إلا المشاعر، ما تقولش حاجة غير اللي انت حاسس بيها فعلا من جواك. العذراء، ابدأ دايما بأكتر حاجة صعبة انت مستغلسها، ابدأها وخلصها علشان تدخل في مودي الويكند الطويل. الميزان، يا عم احلم براحتك زي ما انت عايز واشطح بعيد، بس حط لنفسك دايما اهداف واقعية نقدر نحققها تربط بين الاحلام والواقع. طب العقرب، الاجابة اللي انت بتدور عليها انت عارفها على فكرة، لانك دايما بتكون عارف كويس مصلحتك فين وتقدر تفرق بين الكويس والوحش، ما تستعبطش. واخيرا القوس، محتاج تركز اكتر في قراراتك في الفترة دي، خصوصا القرارات الشخصية واللي ليها علاقة بالجوانب العاطفية. كل العيد ميلادهم النهاردة 6/5، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. انت اخ يعني او احسن شخص بيقدر يقنع اي حد باي حاجة، عندك قدرة اقناع رهيبة. بيتهموك انك اناني، بس بالعكس خالص انت مش كده، انت بس ما بتحبش تتأيد باي حاجة. ما تيجوا نروح لكاريوكي صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. وفكرة كاريوكي صباحك ومطرحك ببساطة، بنسمعك أغنية أو ممكن أكتر ومنشيل منهم بعض الكلمات والكوبليهات ونسيبك تغني. غني وقيم نفسك وبعت لي حالا على واتساب راديو 90 90 010-400-9094 تدي نفسك كام من 10 في تقمص دور الفنان. غني يا فنان.

حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني.
1: 3000 لصباح، و2000 البت عزيزة بنت عمتي، و4000 لألفة مرات صعفان، و1000 جنيه لسماح البشوتي بتاع البقالة. الفلوس كده مش هتكفي، يا دي الوقعة الهباب. طب هعمل ايه يا ربي واسوي ايه؟ ايه اللي عملتيه في روحك ده يا فصيلة؟ كان فين مخك قبل ما توقعي نفسك في المصيبة دي؟
2: وعايز 20000 جنيه ليه يا فصيلة؟
1: هرجعهم لك 30000 يا ابو الامجاد.
2: ليه ان شاء الله؟ هيفقسوا؟
1: لا لا لا، من غير تقطيم ولا مقورة. هتجيب الفلوس ولا شوف حد غيرك؟ مع انك اولى بالمكسب يعني.
2: وانا عايز اعرف المكسب ده هيجي منين. رسيني على الدور يا فصيلة، انت بتعملي ايه بالظبط؟
1: مصالح مصالح يا ابو الامجاد، بس مصالح كبيرة قوي.
2: ايوه، ايه نوعها بقى المصالح دي؟ ولا هو سر على جوزك؟
1: هات الفلوس امشي نفسي الاول وبعدين هقولك.
2: مفيش ولا مليم هتاخديه الا ما اعرف هتعملي بيه ايه. وفوائد ايه دي بقى اللي بتتكلمي عنها دي؟
1: خلاص بقى خلاص، مش عايزة منك حاجة. قال على رأي المثل، يغور اللبن من وش ولا بلاش. سلام.
2: رايحة فين بس قوليلي؟ هي واخدة في وشها ورايحة فين يا اخوي؟
3: وعايزة تبيعي نصيبك في الارض ليه يا فصيلة؟ مش اتفقنا ما نفرطش فيها؟ دي ورثنا من ابونا الله يرحمه.
1: اتزنقت في فلوس وعايزة بيه حقي. هتشتريها انتي ولا شوف حد غيرك يا رشيدة؟
3: طب استهدي بالله بس وفهميني بالراحة، هو مجدي جوزك عنده مشكلة في تجارته ولا حصل ايه؟
1: ما تجيبيش سيرته، ده مرضيش يسلفني مع انه عاملهم على قلبه قد كده.
3: طب في ايه بقى فهميني؟
1: يوه، هو تحقيق بقى ولا تحقيق يا رشيدة؟
4: ايه ده فصيلة عندنا؟ يا اهلا وسهلا.
1: اهلا يا حسن، ازيك؟
4: الله، مالها فصيلة يا رشيدة؟ انت مزعلها ولا ايه؟
3: هو انا اقدر ازعلها؟ هي بيه؟
1: خلاص خلاص خلاص يا رشيدة، مفيش داعي للكلام، انا مستعجلة ورايا كم مشوار مهمين. السلام عليكم.
2: علمي علمك يا ابو علي.
4: ازاي يا مجد ما تعرفش؟ دي مراتك ام عيالك.
2: ما انت عارف فصيلة ودقتها، هي بتدي فرصة لحد يتكلم معاها.
4: وبعدين ما هو لازم.
2: سيبك من فصيلة وحكايتها، قولي بقى عملت ايه في الارض؟ خلصت الاقساط ولا لسه؟
4: الحمد لله خلصت، وبدأت في عمل تصاريح المصنع. دعواتك.
2: دعواتي؟ دعواتي ده ايه؟ مش احنا اتفقنا نتشارك سوا يا ابو علي، ولا رجعت في كلامك؟
4: ابدا والله، بس انا اللي لقيتك ما فتحتش الموضوع تاني.
2: لا يا صاحبي، هشاركك يعني هشاركك، ده مصنع تعبئة وخضار وفاكهة، هو ده ليه بركة اللي انت؟
4: على بركة الله، بس انا برضو عايزك تشوف حكاية فصيلة ايه. انا خايف تكون في ورطة ولا حاجة.
2: وبعدين بقى انت هتوحشني ليه يا عديلي؟ ايوه يا حاجة صباح، بالراحة شوية عليا، فاهميني جهاز ايه وفلوس ايه وفصيلة مراتي مالها ومال ده كله؟ ايه انت بتقولي؟ ايه ازاي ده حصل؟ طب استهدي بالله ورسيني على العبارة، واحدة واحدة كده وهاتي من الأول. شركة في ايه يا ست انت؟ بوليس ايه ومحاضر ايه؟ هتسجني مين؟
4: لا لا لا، في ايه يا مجد؟ في ايه؟ مالك وشك قلب ميت لون كده؟
2: عايزة تسجن فصيلة يا حسن.
3: بسم الله ما شاء الله، ألف مبروك يا عفيف.
1: الله يبارك فيك يا ست رشيدة، البركة في مجموعة تحويشة.
3: الحمد لله انك بدأت تحققي اللي كان نفسك فيه، وشوية شوية هتقدري تكبري مشروعك وتعملي مزرعة فراخ كبيرة، وتوردي مش لبلدنا وبس، لكن للبلاد اللي جنبنا كمان.
1: أنا الصراحة اخترت المشروع ده لأنه مناسب جدا لطبيعة بلدنا، وأقدر أتابعه وأكبره كمان. أنا فرحانة قوي، ونفسي ستات البلد كلها تستفيد زيي ويحسنوا من مستواهم، وعيشتهم تبقى أحلى وأحلى.
3: ده ممكن يحصل فعلا يا عفيف في المشروعات التكاملية.
1: يعني ايه؟ يعني ايه يا رشيدة؟
5: انت كل مرة بتقولي حاجات بتنور عقلي حتى لو كنت في الأول مش فاهمة منها أي حاجة.
3: ببساطة كده مثلا في مشروع الفراخ بتاعك يا عفيف، بدل ما يكون عندنا ستات كتير بتربي دواجن وبتحاول تبيع لوحدها، نعمل منظومة متكاملة مع بعض.
5: لا مش فاهمة ازاي بقى؟
3: يعني واحدة عندها مكان للتربية، وواحدة تقدر تجمع الذرة والصويا وتخلطهم فتعمل لكم علف بدل ما تشتروا علف غالي، وواحدة عندها مهارة التسويق والتوزيع، فممكن كلكم تتجمعوا كده وتعملوا كيان واحد يضمن ان دورة رأس المال تلف بسرعة والكل يكسب.
5: الله عليكي، دي فكرة حلوة قوي قوي.
3: لا ومش بس كده، انتوا كمان تقدروا تكسبوا من بيع الريش ومخلفات الدبح، لانها ممكن تدخل في صناعات تانية بعد معالجتها.
5: الله على افكارك يا ابله رشيده.
6: تعيش ابله رشيده، تعيش ابله رشيده.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التمثيل هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاول، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا
3: مع وفاء شهبور.
4: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. تناول الاتصالات التطورات المتلاحقة في المنطقة، خاصة في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي وقعت مؤخرا على دولة الإمارات الشقيقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر واستنكارها الشديد لهذه الاعتداءات، مجددا تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها بجانبها في هذا الظرف الدقيق، ومؤكد دعم مصر الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الثابت بأن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددا على الارتباط العضوي والوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين والمنطقة بأسرها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستوجه السفن التجارية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز في إطار الجهود الأمريكية التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية. وأشار ترامب إلى أن الهدف من مشروع الحرية يتمثل في إخراج مئات السفن التجارية وناقلات النفط العالقة في منطقة الخليج العربي نتيجة التوترات والألغام. استعدادا لموسم الحج الحالي، وصل 90 حاجا مصريا إلى ميناء العقبة الأردنية في إطار خطة لنقل نحو 5800 حاج عبر خط نويبع العقبة. ومن جانبها أعلنت وزارة التضامن أن أولى رحلات حجاج الجمعية الأهلية ستنطلق نحو الأراضي المقدسة يوم الجمعة المقبلة. أولى رحلات مونوريل شرق النيل انطلقت رسميا اليوم من محطة المشير طنطاوي، وذلك لخدمة جمهور الركاب يوميا من الساعة 6:00 صباحا وحتى 6:00 مساء. وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في المسافة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة. اقتصاديا، الدكتور مصطفى المدبولي رئيس الوزراء افتتح اول مركز للخدمة الضريبية المميزة بمركز سودك الاداري بالقاهرة الجديدة. وفي تصريحات بهذه المناسبة اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الاعمال من خلال تنفيذ المزيد من الاصلاحات والتسهيلات الضريبية بما يسهم في تهيئة بيئة اعمال اكثر استقرارا وجذبا تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين المحليين والدوليين. ورياضيا، أرسنال تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الثمين على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 11.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: أحمد يونس معاك على راديو 90 FM. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك.
2: تعالوا نروح لنشرة أخبار التكنولوجي. شركة OpenAI أطلقت نموذج جديد للصور في تشات جي بي تي، بيقدر يكتب النصوص في الصور بشكل واضح وبحروف صح، بعد ما كانش بيقدر يطلع الصورة اللي فيها نصوص بشكل دقيق قبل كده. جوجل أطلقت ميزة جديدة في جيميناي بتخليك تقدر تعمل ملفات وورد أو PDF أو إكسل وغيرها من جوه الشات نفسه، ويبعتها لك جاهزة بحيث تحملها وتبعتها على طول من غير ما تحتاج تاخد كوبي وبيست وتنسق الكلام بإيدك. شركة أدوب أطلقت مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لمساعدة شركات التسويق على تنفيذ الشغل بشكل آلي وتصميم إعلانات مخصصة تناسب كل عميل بشكل شخصي. شركة ديب ال أطلقت ميزة ديب ال فويس لتقديم ترجمة فورية للصوت وتحويله لنص مكتوب، سواء في المحادثات أو الاجتماعات اللي بتتعمل على زوم ومايكروسوفت، وحاليا الميزة بتدعم أكتر من 40 لغة، بالمناسبة فيهم اللغة العربية. ومتصفح جوجل كروم أطلق ميزة جديدة اسمها كات جيت كيبر، بتخلي قطة كبيرة تظهر لك وتغطي على كل حاجة موجودة على الشاشة لما تقضي وقت طويل على مواقع السوشيال ميديا عشان تفكرك إنك محتاج تفصل وتاخد بريك. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. Time to get out of bed. Time to put on the radio.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص له، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: صباحك ومكرحك على راديو 99 اف ام.
1: صباحك ومكرحك احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومكرحك. النهاردة يوم تقدير السياح، وخلينا أقولك مجموعة من أغرب أنواع السياحة في العالم. سياحة سمك القرش، بتسافر لمكان معروف أنه مليان بأسماك القرش.

وار. ومنها لسياحة المقابر، ناس كتير بتحب تسافر عشان تزور مقابر المشاهير اللي بيحبوهم، وفي ناس كمان مهتمة بالتاريخ ويحبوا يسافروا يزوروا مقابر الشخصيات التاريخية المؤثرة. كمان عندك سياحة السجون، عبارة عن جولات بيتم تنظيمها لزيارة السجون اللي حصل فيها إبادات جماعية أو مجازر، خصوصا السجون النازية اللي كانت معروفة بده. عندك سياحة الكوارث، ودي بتكون للأشخاص اللي بيحبوا يروحوا يشوفوا المناطق المدمرة بسبب الكوارث الطبيعية أو الكوارث اللي حصلت بسبب الحروب. منها كمان سياحة الأفلام، في ناس بتحب جدا تسافر تشوف الأماكن اللي تصور فيها الأفلام والمسلسلات المفضلة ليهم، يعني مثلا في ناس بيحبوا يروحوا يزوروا القرية اللي كانت موطن هابت في سلسلة أفلام The Lord of the Rings الشهيرة، والأماكن اللي ظهرت في سلسلة أفلام هاري بوتر. وبالمناسبة أفلام هاري بوتر قدرت تزود السياحة في بريطانيا بنسبة كام؟ 230%. وكمان في نوع من السياحة اسمه السياحة الافتراضية، ودي بتعملها وانت قاعد في مكانك ولابس الـ VR وبتعيش جوه المناظر الطبيعية الخلابة مع زقزقة العصافير وصوت الموج وشوية هوا كمان يجوا على وشك نسيم، وكأنك قاعد في مكانك وعايش كل التفاصيل دي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجاردات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في فردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام.
1: صباحك ومطرحك.
2: احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك.
3: النهاردة اليوم العالمي لكسر الدايت. طيب وبالمناسبة السعيدة دي احنا كسرين الدايت على طول. طيب هقولك بقى اغرب انواع الدايت. كل يوم نسمع عن انظمة جديدة، ولكن مهما سمعت عن انظمة وجربتها اكيد مش هتكون سمعت عن الدايت العجيب الغريب اللي هقولهولك. دايت القطن، الرجيم ده من الرجيمات اللي بتتبعها عارضة الازياء، ما بياكلوش حاجة خالص، وكل ما يحسوا بجوع ياكلوا قطن، ودي حاجة صحية خطيرة وضارة، بتسبب انسداد الامعاء وبتسبب كوارث. دايت الالوان، الرجيم ده بيعتمد على تقسيم الاكل لاربع الوان، احمر اخضر اصفر وبني، واللي بيمشوا عليه بياكلوا كل الاكل اللي بلون واحد بس منهم او لونين في كل مرحلة من مراحل الرجيم. دايت مكعبات التلج، بتتبعوا بعض نجمات هوليود وبيعتبروا برضو ان هم ما يكلوش اي حاجة، مجرد مية بس، احساس ارقشة وارمشة التلج بيخديهم احساس ان هم بيأكلوا. دايت النوم، بيعتمد على ان الشخص ينام لفترات طويلة ما يكلش طبعا فيها. دايت الهواء، وده بقى بيتظاهروا فيها ان هم بياكلوا الاكل ويحطوه في الطبق وياكلوه، هم في الحقيقه ما بياكلوش حاجه وبياكلوا الهواء، زي اسماعيل ياسين في فيلم ايه؟ ها ها قولولي فيلم ايه. ودايت نظارات الشمس، بعض الخبراء لقوا ان في الوان بتزود من شهيه الانسان، الاصفر والاحمر، وفي الوان بتقلل الشهيه وتسد النفس زي الازرق، وعشان كده ابتكروا نظارات شمس زرقاء ممكن واحد يلبسها مخصوص علشان نفسه تتسد وما ياكلش. دايت الليمون، وده ما بياكلش فيه اي حاجة غير وجبة الفطار وبعدها طول اليوم عصير ليمون وبس، وده برضو مضر. يعني خلينا اقولك ان اغرب انواع الدايت اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة بنتكلم عليها من باب الفان، يعني ان حاجات غريبة، لكن اي نظام غذائي لازم يكون من خلال متخصصين، دكاترة التغذية. مفيش اكتر ولا اشهر ولا انجح من الدكاترة دي اللي احنا نتابع معاهم ونروح لهم ونستعين بخبراتهم، ناس درسوا وتعبوا وذكروا، مش حد بيقول اي كلام وخلاص.
4: اضبط مودك معانا على راديو 99 من الاحد والخميس.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: اضبط مودك معانا على راديو 99 FM من الحد للخميس، سبعة صباحا
2: صباحك مطرح،
1: صباح الفل. احمد يونس معاك على راديو 99 FM.
3: وتعالوا نروح للبرج في الدرج. برج الجدي، الوضوح بيمنع سوء الفهم، فخليك واضح، خليك محدد في كل أفعالك وكلامك وتصرفاتك. الدلو، الأحلى من إنك تاخد خطوتين ورا وتتفرج على الصورة من بعيد إنك تكون جزء من الصورة، شارك، ما تكتفيش بالفرجة من برا. الحوت، اليومين دول حاسس إن الناس مش فاهمك صح، يا سيدي مش مهم، المهم أنت فاهم ومرتاح مع نفسك بقى. الحمل، جرب انك تخلص اللي وراك الاول قبل ما تبدأ في حاجة جديدة، انجز يلا، عندنا لونج ويك اند نتبسط بيها، عندك اجازة باقي اليوم النهاردة وبكرة وبعده وبعده، افرح يا عم واتبسط. الطور، وقتك هو اغلى حاجة ممكن تقدمها للي بتحبهم، اهم واقيم من كل الفلوس والهدايا. الجوزاء، حاول على قد ما تقدر ما تفرضش رأيك اليومين دول، يا عم اسمع للاخر يمكن تلاقي حاجة حلوة. السرطان، انتهز اي فرصة النهاردة تساعدك على تقريب المسافات بينك وبين حد معين من الناس المهمة في حياتك. الاسد، ممكن تجامل في اي حاجة الا المشاعر، ما تقولش حاجة غير اللي انت حاسس بيها فعلا من جواك. العذراء، ابدأ دايما باكتر حاجة صعبة انت مستغلسها، ابدأها وخلصها علشان تدخل في مودي الويكند الطويل. الميزان، يا عم احلم براحتك زي ما انت عايز واشطح بعيد، بس حط لنفسك دايما اهداف واقعية نقدر نحققها تربط بين الاحلام والواقع. طب العقرب، الاجابة اللي انت بتدور عليها انت عارفها على فكرة، لانك دايما بتكون عارف كويس مصلحتك فين وتقدر تفرق بين الكويس والوحش، ما تستعبطش. واخيرا القوس، محتاج تركز اكتر في قراراتك في الفترة دي، خصوصا القرارات الشخصية واللي ليها علاقة بالجوانب العاطفية. كل العيد ميلادهم النهاردة 6/5، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. انت اخ يعني او احسن شخص بيقدر يقنع اي حد باي حاجة، عندك قدرة اقناع رهيبة. بيتهموك انك اناني، بس بالعكس خالص انت مش كده، انت بس ما بتحبش تتأيد باي حاجة. ما تيجوا نروح لكاريوكي صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. وفكرة كاريوكي صباحك ومطرحك ببساطة، بنسمعك أغنية أو ممكن أكتر ومنشيل منهم بعض الكلمات والكوبليهات ونسيبك تغني. غني وقيم نفسك وبعتلي حالا على واتساب راديو 99 010-400-9094 تدي نفسك كام من 10 في تقمص دور الفنان. غني يا فنان.

0: اظبط مودك معانا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس سبع صباحا
1: صباحك ومطرحك.
0: صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام.

0: كده اقدر اقول لك ان حلقتنا خلصت من صباحك ومطرحك النهارده الخميس والجمعه والسبت. عندك لونج ويكند، عندك اجازه، استمتع الله يخليك بكل تفاصيلها. ادخل فيلم كده اتفرج عليه، واخرج خروجه حلوه، خد الفاموليا واخرج، او خد الصحاب واخرجوا واخرجي. يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم. بكره الساعه 12 بالليل كلام مع اليمين يعود من جديد، حلقة مرعبة. يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. اقول لكم ايه، اقعدوا بالعافية،
1: علي صوت وعيش احلى ساعتين في اليوم من 7 ل 9 صباحا من الاحد للخميس.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظير الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التطورات المتلاحقة في المنطقة، خاصة في ضوء الاعتداءات الإيرانية التي وقعت مؤخرا على دولة الإمارات الشقيقة. وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر واستنكارها الشديد لهذه الاعتداءات، مجددا تضمن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها بجانبها في هذا الظرف الدقيق، ومؤكدا دعم مصر الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات حماية أمنها واستقرارها. وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددا على الارتباط العضوي والوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين والمنطقة بأسرها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق مشروع الحرية المعني بتأمين حركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة قصيرة. وأوضح ترامب أن قرار التعليق جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى، إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ نحو اتفاق شامل مع طهران. وأشار إلى أن الحصار البحري سيظل قائما مع تعليق العملية مؤقتا لإتاحة الفرصة لاستكمال المفاوضات. وزير الخارجية الصيني وانغ يي استقبل اليوم نظيره الإيراني عباس عرقجي في العاصمة بكين. كان عرقجي قد وصل إلى الصين على رأس وفد دبلوماسي في زيارة رسمية تتناول العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. استعدادا لموسم الحج الحالي، وصل 90 حاجا مصريا إلى ميناء العقبة الأردنية في إطار خطة لنقل نحو 5800 حاج عبر خط ويبع العقبة. ومن جانبها أعلنت وزارة التضامن أن أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية ستنطلق نحو الأراضي المقدسة يوم الجمعة المقبل. أولى رحلات مونوريل شرق النيل انطلقت رسميا اليوم من محطة المشير طنطاوي، وذلك لخدمة جمهور الركاب يوميا من الساعة 6:00 صباحا حتى 6:00 مساء. وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في المسافة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء افتتح أول مركز للخدمة الضريبية المميزة بمركز صدك الإدارية بالقاهرة الجديدة. وفي تصريحات بهذه المناسبة أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارا وجذبا تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين المحليين والدوليين. ورياضيا، أرسنال تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الثمين على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 15.
0: الدقيقة الأولى

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10. مين ومين؟
1: عبير بسيوني
0: وابراهيم. ازيك يا عبير؟
1: ازيك يا فادي؟ صباح الفل عليك وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جميل لذيذ مليان طاقة وحيوية وحاجات كتير حلوة. يوم الاربعاء،
0: يوم الاربعاء بقى اللي هو كمان يعني بكره اجازه رسميه، فهتبقى بالنسبه لك فرصه من النهارده الويك اند واخر ايام الاسبوع. فتمام لو انت من الناس اللي ممكن يكون عندها اي حاجات بكره مهمه، سواء شغل او مشاوير مثلا في وسط الاجازات، فتمام انت من الابطال اللي بتشتغل في الاجازات. ف يعني متشلالك والله
1: متشلالك. وبعدين خد بالك لو ركزت هتتعب، فخلاص عادي يعني، عادي عادي. بس لو
0: بياخدوا اجازه يعملوا ايه؟
1: ولا حاجة. احنا
0: نعمل حاجة؟
1: لا
0: مش حاجة.
1: احنا بس ممكن ما نصحاش بقى.
0: هتسافري؟ لا
1: لا بس خلاص هتسافر فعلا. يعني ملهاش علاقة. فعشان كده يعني لو اي حد
0: هنخرج
1: ممكن
0: احتمال
1: محدش ضامن دي بقى، ممكن نخرج عادي. فاحنا بنقول يعني ان انت حتى لو الوضع مش لذيذ نحاول نبسط، ما يجراش اي حاجة خالص. امبارح بقى مننا حسينا ان احنا ما اخدناش راحتنا قوي في جاي بيشكي راجع يحكي،
0: قررنا الشكوى ما كانتش كتير امبارح،
1: ما كانتش كفايه. لا وانتوا كمان في ناس كتير قوي ما لحقناش نرد عليها، فاحنا قررنا احنا بقى هنقرر
0: مع بعضينا كلنا دايما كده.
1: ان احنا نعمل الحلقه.
0: فالنهارده لو انت عندك فرصه كده او في حاجه شاغله بالك عايز ان انت تاخد راي فيها، يعني راي ناس بعيد عنك مش عارف التفاصيل قوي، لكن انت تبعت لنا رساله على الواتساب واحنا نقول الرساله بتاعتك وناخد راي المستمعين بقى، يعني تاخد راي المستمعين العيله الكبيره اللي لسه الصبح كده، نفكر كلنا مع بعض ونقول لك اذا كان تعمل ده ولا ده، محتار ما بين ان انت تسافر في الاجازه ولا لا، تشتري الحاجه الفلانيه ولا لا، تاخد قرار ليه علاقه بشغلك، بشيفت كارير. وواضح انه الفترة اللي فاتت يعني اكتر من مكالمة او فكرة ان اغير الكارير اللي بقالي فيه 10 سنين و20 سنة واروح افتح المشروع اللي بحلم بيه، او اعمل مثلا بيج على انستجرام او على فيسبوك او سوشيال ميديا مثلا بتقدم خدمة معينة. وده اكتر من مكالمة جات لنا ليه علاقة بفكر مثلا الكيك
1: يعني ريحانة تقريبا ريحانة
0: بس وشيماء هي
1: صاحبة
0: الفكرة، كانت شغالة في مجال معين بقالها كتير جدا
1: فاينانس، كانت شغالة في الفاينانس بقالها 20 أو 25 سنة،
0: وقررت ان هي تعمل كيك مثلا ويبقى ده البيزنس بتاعها، وكانت محتارة تكمل هنا ولا هنا. فحاجات شبه دي كتير، واحنا نشجعك بقى يعني لو انت عندك فكرة معينة حلوة فهتلاقينا احنا في ظهرك وبنشجعك ونعمل لك فولو اول ناس ونبقى موجودين معاك جدا.
1: التشجيع قوي قوي قوي قوي زي عينين
0: ونبي لو سمحت. الناس اللي عندها فكرة حلوة على طول
1: نحب جدا جدا ان احنا نشجع الناس، يعني اي حد عنده اي فكرة اي حاجة عايز ان هو يقولها كده احنا هنكون مبسوطين جدا. كمان احنا حاجة لذيذة لان انت احنا كمان بنطلع على حاجات جديدة ممكن نكون ما نعرفش انا حاجة، خدمات جديدة، نوعية جديدة من الحاجات اللي ممكن تكون احنا اصلا ما نعرفش عنها حاجة. ففعلا يلا نستغل بعض كده بطريقة لذيذة وحلوة ونشجع بعض ونحاول كده ننشر الطاقة الايجابية صباحا عشان نواجه العالم وننتصر.
2: واحدة واحدة بتجري ليه؟
0: ليه؟
2: واحدة واحدة ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي.
0: مستنيينك على رقم الواتساب على 010-490-904 او انت ممكن تكلمنا على 2-18-10-8-66. عبير بسيوني وفادي ابراهيم موجودين معاك في لسه الصبح.

0: لسه مكملين معاكم ولسه بنتكلم اكتر عن جاي بيشكي راجع يحكي. والنهارده كمان يعني متحمسين قوي قوي لكل الناس اللي هتبعت لنا، لان امبارح زي ما كنا بنقول لكم ناس كتير قوي بعتت لنا وما لحقناش ان احنا نرد عليهم كلهم. فقررنا بقى كده ايه النهارده نبتدي يوم جديد بافكار جديده بحاجات جديده احنا حيرانين فيها، والاهم من كده ان احنا جاهزين نشجعكم بكل طاقتنا. كل اللي عنده فكره جديده وعايز يعملها او عملها فاحنا جاهزين نشجعكم فيها جامد جدا.
1: طيب، في مسج من بمناسبه موضوع تغيير الشيفت كارير. انا بالفعل سبت مهنه المحاماه واخدت كام شهاده بمجال الميكاترونكس علشان كنت بحبه وشغال بيه حاليا، بس بعدني عن احبابي، مش عارف هل انا صح ولا كم واكمل ولا ارجع تاني. مبسوط في الشغل الجديد، بس حته الفراق هي اللي موتراني. رايكم بقى وتحياتي للي عندكم. و ماشي، ما توريش الصوره لعبير عشان صوره بحر.
0: ايه ده؟ وانا يعني قصدك ايه يعني؟
1: مش عايزك تروح البحر يعني.
0: طب انا مش
1: يقول يا رب ما تبقاش هي اللي بتقرا الرساله. لا انا قريتها وقلت لها
0: انا مش شفتش
1: وريت لها الصوره،
0: بس انا لسه ما شفتش الصوره هي. ماشي. طب انت، انا مش فاهمه المسج قوي بصراحه.
1: ان هو ساب مهنه المحاماه واشتغل او اخذ بعض الحاجات اللي علاقه بالميكاترونكس وبدا يشتغل بيها. تمام.
0: يا اوكي، بس
1: فبعد عن الناس اللي بيحبوه او العيله او كده، وهو محتار بقى. هو مبسوط في الشغل، بس حته الفراق هي اللي فارقه معاه،
0: فهو بيفكر يرجع. ده اصلا الفرق ما بين المحاماه والميكاترونكس.
1: طب احنا الناس تقول لنا يعني، الناس تقول لنا رايهم ايه على طول. فيها بقى حاجات كتيره قوي. طيب لا، خلينا بعد الغنوه كده نرجع نقرا كل الرسائل وناخد رايكم اكتر واكتر. وفي حد يقول لنا عربيتي فين؟
0: لا ما
1: هندور لك عليها.
0: لا احنا مش للدرجات يعني.
1: عارف لو سالتني الريموت فين ممكن اعرف، انما العربيه فين صعبه شويه.
0: شكرا على ثقتك الغاليه. انا يا ابني شكرا على ثقتك الغاليه.
1: ايه ده؟ لا ده عنده فكره ليه علاقه بعربيتي فين.
0: إيه؟
1: عنده فكره
0: اللي هو
1: ندور على العربيه زي اب او حاجه. لا احنا نرجع نكلمك نفهم منك ايه الموضوع.
0: حلو ده، انا بتوه على طول والله.
1: ايه ده الهزار بيودينا فين؟

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعند الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش في أمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلتة الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@الراديو-90 90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: مرة تانية بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، وبندردش معاكم في اكتر من حاجة. بس معنا مكالمة من مينا اللي احنا قال لنا عربيتي فين
2: واحنا ما فهمناش،
1: فاحنا رحنا ندور معاها العربية. قال لنا لا استنوا، احنا مش بندور على العربية، انا مش تايه. يا مينا صباح الفل.
3: يا صباح الجمال والكريستال، عامل
1: ايه الاخبار؟
3: انا الحمد لله نشكر ربنا. انتوا عاملين
1: ايه؟ احنا تمام وزي الفل. قلت لنا عربيتي فين فتوهتنا معاك.
2: لقينا قلنا هننزل ندور.
3: بص بقى، انا كنت جاي لي فكره موبايل اب من سنه كده، وكنت عايز اعمله، بس كانت التكلفه بتاعته هتبقى كبيره. فقررت خلاص ان انا قلت انا هبيع عربيتي، فعشان كده سميته عربيتي فين.
1: اوكي. انت بعت عربيتك عشان تعمل فكره انت بتحبها.
3: مظبوط. يعني انا
1: شغال في مجال العربيات ولا حاجه بعيده خالص؟
3: لا انا اصلا هندسه، بس متاخر في هندسه، يعني
2: ما اتخرجتش
3: لسه، ما اتخرجتش. وانا اصلا اركتكتشر، مش ماليش علاقه بالميجر بتاع الكودينج والكلام ده. بس هي الفكره كانت جات لي، دوست فيها، والنهارده يعني اللي عايز اقوله انك ما تخافش انك تبتدي. انا بقالي سنه خسرت في الاول، ولكن الحمد لله كسبت بعدها. كنت مأجر اوضه، النهارده فتحت مكتب، عندنا عدد موظفين كويس. كل الحاجات دي ما كانتش في دماغنا في البدايه، ولكن ربنا كرم وبعتناها. يعني
1: طب احكي كده، يعني الابلكيشن ده مش بيدور على عربيات لكن بيوصلني لسوق السيارات، يعني ولا هو عباره عن ايه؟ مش
3: هو بينظم سوق السيارات في التجمع الخامس اللي هو على اول طريق السخنه. السوق ده بيضم كل اسبوع من 2000 ل 5000 عربيه، مساحه 30 فدان. فاللي بيخش بيبقى تايه، بيقدر يدور جوه السوق. دي كانت الفكره المين بقى، ان انت تقدر تعمل كومباريزن وتوصل لاحسن سعر باحسن موديل بافضل حاله.
2: تحفة.
3: ولكن بعدها بقى فتحت معانا في سيرفيس الثانيه كتير، من تقسيط لتامين لايجار لمدارس تعليم سواقه.
2: لا مدارس تعليم سواقه، يعني دلوقتي انا، يعني انا دلوقتي لو دخلت على الابلكيشن عايزه في حاجات كتير قوي، عايزه اتعلم السواقه هتعلم، عايزه اشتري عربيه هشتري، بس مفيش مش حاجات جديده، هو كله ريسيل من سوق السيارات.
3: ريسيل وفي كمان زيرو، يعني احنا كمان عاملين كولابريشن مع عدد كبير من الموزعين، تقدر كمان تجيب عربيات زيرو من خلالنا بأقل فوائد. عملنا كولابريشنز مع بنوك، مع شركات تأمين، لينا سبيشال اوفرز مع مراكز الفحص زي نسيتا.
2: طب اسم الابلكيشن، انت قلت الابلكيشن اسمه عربيتي فين؟
3: عربيتي فين.
1: طيب لذيذ قوي. بس حد بيقول لك بس على حاجه مين، اول مسج قال لك يعني انت بعت العربيه، طب هتستخدم الابلكيشن على ايه؟ ما احنا فهمنا كده، بس هو طلع ابلكيشن يساعدنا يعني في ان انت توصل للعربيه المناسبه ليك على طول، يسهل عليك الفكره.
2: بس
1: يعني
2: انا بقى عندي ليك سؤال بقى اخير كده. انت طبعا وانت جاي تبيع العربيه بتاعتك وبتبتدي بقى في كارير، وانت اصلا متاخر في هندسه، فاكيد البرسبشن اللي كان متخذ عنك انك اصلا اللي هو انت مش متخرج، فاللي هو طب ازاي
3: حقيقة.
2: ايه بقى يعني حقيقة. ايه ازاي وثقت في نفسك؟ يعني اكيد برضو لاعب بيبقى عنده السيلف ايمج بتاعته كده، اللي هو طب ده انا مش متخرج اصلا، طب انا يعني هعملها ازاي دي؟ فازاي
3: قعدت كده مع نفسي، قلت اللي هو نو ريسك نو فان يعني، والعربيه انا كده كده متاخر، فانا كده كده ما فيش اي سبب في حياتي ممكن اقدر اخدها دلوقتي، فبجمله الريسك يعني احنا كده كده قاعدين، يلا خد الستيب.
1: لازم تتجوز يا مينا، مش هينفع كده. اكيد حد قال لك كده.
3: ذاكرت.
1: اكيد حد قال لك سيبك من المشاريع والكلام ده، اتجوز بقى.
2: اتجوز بقى وشوف حد يجي يقعد معاكم.
3: طيب انا بقى ما ابتديت اذاكر الموضوع، خد بالك مفيش حد بيقعد على يعني فاهم على الارتباط، يعني لقيت الموضوع دوت مش هياكلني عيش الفتره دي.
1: ابيع عربيتي واعمل ابلكيشن ويلا الدنيا تعدي معايا.
2: تعدي معانا جامد.
3: حرفيا هي الريسك اللي في البدايه كان مرعب، وفي البدايه كنت فعلا كان في خساره في اول 3 4 شهور. ولكن بعد كده ابتديت تلاقي ايد ربنا في حاجات انت ما كنتش عامل حسابك عليها.
1: انت محتاج التحيه كبيره جدا دي ليك ولاي حد بيعمل زيك بصراحه. يعني
2: عايزين بقى سكرين شوت للابلكيشن
1: على الواتساب، عايزين نشوفه كده ونشجعك اكتر واكتر.
3: حالا حالا.
1: اشكرك جدا يا مينا وبالتوفيق يا رب.
3: ميرسي ليك. ميرسي ليك.
2: صباحك فل. ايه انا مبهور، انا كعبير منبهره بقى، خد بالك بفكر دلوقتي ابيع ايه عشان افتح ايه، ما عنديش حاجه ابيعها ولا افتحها.
1: تبيع ايه وتفتح ايه دلوقتي يا جماعه؟
2: يعني يعني تعمل ايه؟ انت تبيع ايه تفتح ايه؟ عندك افكار؟
1: ده صحابي كلهم
2: توثقوا على فكره،
1: إيه
2: انت عارفه انه نو
1: يعني محدش هيجي يشتري لو فتحت، اصحابي مش
2: صح. بس خلاص مش لازم اصلا، مش كل الناس على فكره لازم تفتح مشاريع.
1: مش لازم، بس لو انت يعني حلوه الفكره بصراحه عجبتني، او انا مبهور على انبهار عبير.
2: ماشي الله، انا اصلا مبهره بقى.
1: لا، في مسجات كتيره ليها علاقه بالفكره اللي جات لنا دي. والله تحيه كبيره جدا لمينا، واي حد كمان عنده افكار تانية يعني انتوا هتبقوا بتشجعونا احنا كمان. يعني عبير ايه فكرت خلاص، قالت لك هبيع ايه على طول؟
2: ما انا بقى قلقانه
1: اللوده اللي هو محل شاورما، هفتح شاورما
2: اللي هو هعمل ابلكيشن بقى اسميه مثلا عربيه.
1: العربيه راحت فين؟
2: لا العربيه اهي.
1: تطوير الفكره.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. هي احنا اي نعم جينا من جاي بيشكي راجع يحكي، بس انتوا خدتونا في حتة ألذ بكتير من الشكوى ومن من الحاجات اللي شغلة بالنا بحاجات إيجابية شغلة بالنا، يعني مش مشاكل ولا حاجات عايز تاخد رأي فيها ناس، لكن حاجات نشجع بيها بعض على فكرة جديدة عندك انت. مش شرط تكون سبت شغلك الأساسي ورحت تعملها، لكن حاجة انت بتحبها وعملتها فتشجع غيرك انه ياخد الخطوة انه يجرب يعمل الحاجة اللي بيحبها.
2: فعلا فادي كمان ساعة كتير قوي عندنا أفكار وعارفين العلامة دي اللي بتجيلك اللي هو تبقيت في العربية ففجأة تلاقي حد بيتكلم عن حد عارف يحقق حاجة نفسه فيها، فتحس انه طب ما انا ممكن كمان، يعني ليه الناس دي ممكن تحقق حاجات انا ممكن معرفش حققها. فدي من الحاجات اللذيذة قوي. احنا معانا
1: لما نقلد بعض في الحاجات الحلوة مش حاجة غلط، يعني
2: حاجة عظيمة. بقولك هعمل ابليكيشن سميه العربية هي، انا هوريكم اعمل فيكم ايه.
1: وان داونلود.
2: لا وان ايه اصلا، مش انا ومش انت، محدش هيساعدني،
1: ده الهاكر اللي هيقفل
2: بالظبط كده اللي هو اعداء النجاح.
1: معانا تليفون من منى. يا منى صباح الفل. منى يا منى
2: منى صباح الفل.
3: صباح الفل.
1: انت قلت لنا كده في مسج سبتي حاجه ورحتي عملتي حاجه يعني ليه علاقه بالاطفال اكتر، فكنت بتعملي ايه الاول او بتدرسي في مجال برضو الهندسه
3: و أيوة.
1: فاحكي لنا كده ايه الحكايه.
3: كنت بدرس في كليه زراعه واتخرجت منها، وبعدين اكتشفت ان المجال بتاعي مش هيبقى ماشي قوي في الشغل يعني فحبيت بقى ان انا اعمل حاجه انا بحبها، فاشتغلت في مجال الكروشيه عامه. بعدين حبيت ان انا اكتر يعني ايه، دخلت بقى في لعب الاطفال وكده، ففكره ان الواحد يغير من شويه خيوط للعبة تتفرح طفل، دي كانت اكتر حاجة بالنسبة لي فرحتني.
1: ايوه بس انت بعتلنا حاجة كده في مجال الاميجرومي، هو اسمه كده
3: الاميجرومي.
1: اه ده المجال اللي هو يعني بيطلق على الكلمة الكروشي لما يبقى على الاطفال.
3: اه
1: عامة يعني مصطلح صح اول مرة يعني اعرفه النهاردة منك، فالواحد اتعلم برضو حاجة يعني مصطلح جديد بالنسبة لي.
3: لا هو مجال الاميجرومي ده يعني اي حاجه بقى، يعني ايه ميداليات صغننه
1: بنشوفها كتير فعلا.
2: بس دي بتاخد منك قد ايه بقى، يعني بتاخد منك تايمينج قد ايه في عمايلها؟
3: هو على حسب بقى، يعني على حسب بقى التفاصيل بتاعه اللعبه.
1: طب اخر لعبه عملتها كانت شكلها عامله ازاي؟
3: كانت سونيك.
2: لذيذ. طب وانت
1: ينفع مذيعين الراديو يبقوا لعبه طيب ولا صعب ولا ايه؟
3: والله هو كل حاجة دلوقتي، يعني في ناس بتطلب ان هي مثلا تبعت صورة الطفل وعايزة زيها.
1: الطفل ده في سن 30 عادي ينفع؟
3: عادي جدا
1: ينفع يكون اسمه يعني يبقى مذيع واسمه فادي ومعاه مذيع اسمها عبير.
2: انا بحاول ادور مش عارفة اجيب البيج.
3: عادي جدا هبعت اللينك بتاعها.
1: هي اسمها غريب شوية برضو.
3: ويفا
1: ده اختصار لحاجة معينة؟
3: هي اصلا مشتقه من كلمه موجة، يعني ويف.
2: اوكي.
1: جايه من ويف. اوكي.
3: ايوه
1: فهي ويفا.
3: ايوه.
2: طب سؤال بقى، هل انت شغاله كويس بقى قوي ولا نص نص ولا جامد جدا؟
3: يعني الحمد لله.
1: لا نشجعك بقى والله. طب بصي يعني ان شاء الله بعد لو انت عملتي عبير وفادي لعبه كروشيه الموضوع هيختلف جدا.
2: بالله عليك بلاش.
1: بلاش صحيح. لا بلاش هنخد بالاطفال ساعتها.
2: بلاش. هتحط صورتنا ازاي يعني؟ لا انت بس بعتلنا شكل بيتش عشان احنا متحمسين قوي الصراحه. متحمسه قوي. شوف انت عملتي بقى اشخاص، يعني انت فعلا حققتي اشخاص عملتيهم كروشيه؟
3: ما جربتش غير شخصيه كرتونيه يعني مش بني
2: ادمين. ايوه بس انا فعلا شفت. تصدقي انت دلوقتي انت بتتكلمي، انا شفت فعلا مع حد قبل كده سوبرمان بالكروشيه وبيبقى عارف يا فادي بيبقى محمل كده بيبقى
1: شكله عالي.
3: عملت قبل كده كابتن امريكا وعملت فروزن وعملت حاجات كتير.
1: ما عندنا احنا شخصيات نحن طيب بنعمل يعني عندنا ناس في مصر ينفع اكتر وبتاع. فكري عندنا سوبر هيرو حقيقيين يعني سوبر هنيدي وسوبر هيروز حقيقيين اكتر عندنا، يعني لو شخصيات رياضيه هتلاقي، شخصيات فنيه هتلاقي، يعني مش هحكم عليكي بحد معين، بس اللي انت بتحبيه او الناس اللي بتتابعك بقى بتحبه، فيبقى هنبقى نستنى منك صوره حلوه لشخص انت عملتيه او شخصيه مصريه معروفه انت عملتيها وتبعتها لنا برده على الواتساب.
3: خلاص
1: نشكرك يا منى جدا بالتوفيق والله وافكاركم النهارده. لا تشجع
2: جدا
1: انا مبسوط
2: وحلو قوي كمان ان انت تكون بتعمل حاجه فعلا بتحبها، لانه مهما بتتعب منها بتكون بتحبها. بس عايزة برضو أقول حاجة مهمة برضو كده في نص الحلقة، إنه مش معنى خالص يا جماعة إن إحنا بنتكلم على بروجكت جديدة أو على ناس بتتابع حاجة بتحبها إن كل الناس لازم يكونوا entrepreneurs أو عندهم مشاريعهم الخاصة. بالعكس، ممكن بس إتقاني في شغلي اللي أنا متقبله وشايفه كويس يبقى أحسن وأكبر وأحلى حاجة في الدنيا. فما تضغطوش نفسكوا قوي برضو في القصة دي، وعرفوا نفسكوا دايما أنه عادي، يعني أنا ممكن أعمل حاجة on the side تبسطني وتفرحني، ممكن أنا أبقى عائلتي، ده أكبر إنجاز في الدنيا. فالإنجازات مش شبه بعض، عشان بس ما نقارنش ونتعب، الإنجازات مش شبه بعض.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90. هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: شهير بسيوني على الراديو 90 90.
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح كل يوم موجودين من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح. عبير بسيوني وفادي ابراهيم, لكن النهارده حلقه الويك اند لان بكره هنكون اجازه, فعايزين نسلم ونصبح لكل الناس اللي موجوده معانا والافكار الحلوه اللي انتوا بتبعتوها لنا مفرحانا قوي ومشجعانا احنا شخصيا ومشجعه غيرنا. يعني كل فكره بتقولوها هي معظمها كنت شغال حاجه ورحت اشتغل حاجه تانية كشفت كارير, معظم الحاجات اللي جات لنا. ومعانا برده تليفون من امنيه سابت حاجه وراحت عملت حاجه.
2: يا امنيه صباح الفل.
3: صباح الفل عليكم,
2: ايه الاخبار؟
3: تمام الحمد لله.
1: ستي ايه ورحتي فين؟
3: انا مبسوطه جدا ان انا دخلت معاكم, انا بجرب بالصدفه لقيت على طول اول ما اتصلت
1: نورتينا.
2: احنا يعني
1: اول مره تتصلي بينا خالص اعتقد, صح؟
3: اول مره.
1: شرفينا على طول بقى بعد كده يا امنيه.
2: اديك عرفتي المكان.
1: اديك عرفتي المكان اللي كلمنا مره يتعود على الحكايه عادي, نورنا على طول.
3: نهاركم فل يا رب.
1: طب احكي لنا كده, انت قلت لنا سبتي حاجه ورحتي عملتي حاجه تانية.
3: انا اصلا مهندسه اجهزه طبيه خريجه 2010, اشتغلت في شركات مالتي ناشونال وسافرت برا مصر, وبعد كده حصل لي ظروف شخصيه فاضطريت ان انا انزل. لما نزلت كان ضروب جامد جدا في حياتي, يعني اعتبر فقدت كل حاجه, فجيت ابدا من اول وجديد. لقيت الدنيا صعبه عليا ان انا اعرف ابدا, ما قداميش مجال ان انا ابدا. بقالي 3 سنين بحاول ان انا ابدا لغايه لما الحمد لله يعني ربنا قال لي انت ما حدش هيمدلك ايد, انت اللي هتطلعي نفسك. والحمد لله وقفت على ايدي ورجلي وطلعت ودخلت في كارير جديد تصنيع, والحمد لله يعني بدات حياه جديده جدا. يعني
1: تصنيع ايه بقى؟ يعني من حاجات الاجهزه الطبيه كملتي في حاجه مختلفه خالص؟
3: مختلفة تماما عن الأجهزة الطبية, تصنيع الخرسانة الجاهزة واللي هي بتدخل في قطورات الكهرباء والكباري.
2: تقيلة قوي, ده مجال قوي جدا. يعني اعتقد انت البنت الوحيدة يعني.
3: لا ودخلت فيه ستوري, دخلت مديرة مرة واحدة.
2: واو تحفة.
1: بس ذكرتي حاجة مختلفة ولا يعني هي قريبة؟
3: لا مختلفة تماما. ذكرت حاجة تانية خالص, قعدت اذاكر في المواقع اللي هي الدورات التدريبية اللي بتبقى على المواقع الاونلاين وكده, وقعدت ادرس فيها شوية مع نفسي لغاية لما بقيت الحمد لله يعني قادرة ان انا
2: أبقى. اخدتي قد ايه بقى, اخدتي قد ايه في الدراسة عشان برضو يعني نبقى متخيلين؟ انت مثلا بتقولي فضلتي 3 سنين بتدرسي؟
3: لا انا ما اكدبش عليكي, يعني هو كام شهر لما انا لقيت ان المجال ده مفتوح لي قعدت كام شهر ان انا اقرا فيه حاجات واخد فيه دورات, وفي نفس الوقت الشغل اكتر العملي هو اللي بيساعدك ان انت تظهري, مش ان انت تقري بس. يعني لما تشوفي الحاجه بعينيكي بتفهميها. وبعدين انا في الاول وفي الاخر احنا يعتبر في شعبه الهندسه احنا كهرباء, مش طبيه, بيبقى يعني
1: فالاساسيات عندك شويه اساسيات كده تقدري تبني عليها للباقي.
3: بالظبط, الاساس الالكتروني والبرد والحاجات دي عندنا. فكره الجهاز نفسها اللي بتختلف, بدل ما انا كنت مثلا شغال على جهاز تحاليل, لا شغال على جهاز بيقيس قدره الاسلاك. يعني في الاول وفي الاخر هو
2: بيز في الاول وفي الاخر هيسهل عليكي الدراسه. بس هي انت قلت جملة حلوة قوي قوي, يعني اولا احنا فخورين بيكي جدا جدا وبرحلتك العظيمة دي.
1: اكبر سقفة بقى في الحلقة.
2: يعني كمان انت بتقولي ان انت كان عندك ظروف حياتية صعبة قوي, فده اكيد مش بيسهل خالص ان الواحد يقدر انه ياخد ستاب جديدة في حياته وهو بيمر بموقف صعب.
3: يعني حصل لي ضرب نفسي كبير جدا جدا بسبب ظروف شخصية. يعني انا اتجوزت من 2010, انسان كان معايا في الكلية وكنا بنحب بعض, كنا انفصلنا 2023. يعني كان ضرب في حياتي كبير قوي. ان انا اقدر اقف تاني نفسيا اصلا خدت وقت.
2: فخورين بيكي جدا جدا وسعداء جدا جدا بمكالمتك الحلوه دي, نورتينا.
1: اشكرك يا امنيه,
2: ودايما متالقه. في حد قال لك امنيه الحديديه؟
1: امنيه شطوره جدا جدا
2: وبالتوفيق.
1: طيب في حد قال لنا ممكن تكلمه مراتي تصحوها تقول لها ان انا بحبها جدا جدا, بس انا قايل لها ان انا في شرم, اوعى تقول لها ان انا في السعوديه. احلها لك ازاي؟ احلها لك ازاي دلوقتي؟
2: طب قول اسمه ورقمه ولا عيب يا فادي؟
1: خلاص بقى يرجع من شرم في السعوديه على خير, يعني يرجع من السعوديه لشرم الشيخ وبعد كده يرجع.
2: خلاص
1: يلا خير.
2: هسكت
1: حاسب بس تراجع التيكت اول ما توصل انت. حاسب الحاجات دي.

0: يعني دايما كده بجد الوقت الحلو زي حلقه النهارده كده بيعدي معاكم بسرعه، والاسبوع ده عدى بسرعه جدا معاكم اكتر، فتلاقونا بقى من الحد للخميس، بس بكره احنا مش موجودين، احنا اجازه، فتلاقينا موجودين معاك دايما كده على الراديو 90 90. قبل دلوقتي بساعه 9 ل 10 معانا كده، تفتح الراديو تستمتع بقى، تلاقي فكره تشجعك زي حلقه النهارده كده. انا شخصيا اتشجعت، بس زي ما عبير قالت من شويه، مش شرط اروح اسيب اللي انا بعمله وكل حاجه ولازم اعمل مشروع وكل حاجه زي غيري. لا، كل واحد عندك فكرتك جاهز لها كويس، ذاكر لها كويس، زي ما شفنا ناس كتير حاولت ان هي تعمل ده وقدرت ان هي توصل للحاجه اللي هي عايزاها فعلا وتنجح فيها.
1: والاهم من ان احنا دايما نفكر في افكار جديده ونعمل حاجات جديده ومختلفه، الاهم ان احنا يعني نكون متقنين في الحاجه اللي بنعملها، دي احسن حاجه واهم حاجه، وان احنا نكون كويسين مع بعض وبنشجع بعض، دي اهم حاجه في الدنيا. انما ما تخلوش اي حاجه واي حد ولا السوشيال ميديا ولا الافكار اللي بتسمعوها تكون بريشر عليكم بشكل سلبي، انه لازم اعمل حاجه عشان ابقى ناجح، لازم اكون عندي مشروعي الخاص. بالعكس، في ملايين من البشر ناجحين جدا جدا لانهم محققين نوع من انواع البالانسنج، او اللي هو عارف يبقى ما بين الاثنين، ما بين شغله وبيته وحياته، فقادر يبقى في المكان الصح. فاوعى تقارن رحلتك برحله حد تاني، ودايما لما تلاقي حد تاني بياخد رحله حلوه انت شايفها حلوه سقف له، بس مش لازم تقلده او مش لازم تحط على نفسك ضغط.
0: السقفه دي ليكم انتوا بقى والله، عشان ايه انتوا يعني نورتوا الدنيا كلها النهارده، ودايما كده تلاقونا موجودين معاكم على طول على الراديو 90 90. وكل الافكار الحلوه اللي سمعناها النهارده منكم، يعني انا وعبير اول ناس هنعمل فولو النهارده، هندور على البيجز كلها اللي اتقالت كده، وندور بقى ونشير كل حاجه
1: كل حاجه.

0: 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل شهد انطلاق الرحلة الرسمية لمونوريل شرق النيل، حيث قام بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في أولى أيام التشغيل الفعلية. وجه الوزير كافة المسؤولين بضرورة تقديم أعلى مستويات الخدمة وتذليل العقبات أمام المواطنين لضمان رحلة مريحة وآمنة على مدار الساعة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظير الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التطورات المتلاحقة في المنطقة، خاصة في ضوء الاعتداءات الإيرانية التي وقعت مؤخرا على دولة الإمارات الشقيقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر واستنكارها الشديد لهذه الاعتداءات، مجددا تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها بجانبها في هذا الظرف الدقيق. وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الثابت بأن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق مشروع الحرية المعني بتأمين حركة السفن عبر مضيق هرمز. وأوضح ترامب أن قرار التعليق جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ نحو اتفاق شامل مع طهران، وأشار إلى أن الحصار البحري سيظل قائما مع تعليق العملية مؤقتا لإتاحة الفرصة لاستكمال المفاوضات. وزير الخارجية الصيني وانغ يي استقبل اليوم نظيره الإيراني عباس عرقجي في العاصمة بكين. كان عرقجي قد وصل إلى الصين على رأس وفد دبلوماسي في زيارة رسمية تتناول العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أصدر قرارا بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل. وتهدف الوحدة إلى رعاية شؤون المستثمرين وبحث استفساراتهم وشكواهم ومتابعة طلباتهم لضمان سرعة إنجازها. ورياضيا، بايرن ميونخ يستضيف في العاشرة مساء باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة

0: القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90، حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. خليني ابتدي معاكم من نتائج ماتشات امبارح واقول لكم ايه الماتشات ونتائجها. سموحه خسر من الزمالك 1-0، الاهلي كسب ام بي 3-0، وبيراميدز هو وسيراميكا تعادل 1-1. ترتيب الدوري حتى الان في مجموعه حسم اللقب، الزمالك متصدرا برصيد 53 نقطه، بيراميدز في المركز الثاني 51 نقطه، الاهلي في المركز الثالث 50 نقطه، سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع 44 نقطة، المصري في المركز الخامس 40 نقطة، ام بي في المركز السادس 36 نقطة، سموحة في المركز السابع 31 نقطة. في بعض الأمور التي حسمت، ايه هي؟ ان سيراميكا خلاص مركز رابع، يعني حتى لو خسر الماتش اللي جاي قدام الزمالك والمصري كسب الأهلي، اقصى عدد نقاط ممكن يوصل له المصري هيبقى 43، وبالتالي خلاص سيراميكا ضمن المركز الرابع، وده مركز مؤهل للكونفدرالية في حالة او في حالة انه اللي كسب كاس مصر هو فرقة بيراميدز. انتوا عارفين نهائي كاس مصر هيبقى بين بيراميدز وزد، لو بيراميدز كسب الكاس هيبقى طالع يا تاني يا اول يا تالت الدوري، وبالتالي لو اول او تاني عادة بيفضل انه يلعب في دوري ابطال افريقيا، ساعتها بياخدوا تالت وربع الدوري. طب لو بيراميدز كسب الكاس وهو التالت في جدول الترتيب بياخدوا الرابع، فبالتالي سيراميكا يدخل. فعشان كده سيراميكا عنده حظوظ مش قليلة انه يلعب كونفدرالية السنة اللي جاية. الحالة الوحيدة اللي تصعب على سيراميكا او تمنع سيراميكا من انه يكون موجود في الكونفدرالية السنة اللي جاية هو ان زد يكسب بطولة الكاس، ساعتها زد هيروح الكونفدرالية ومعاه تالت الدوري، ساعتها بقى تالت الدوري يا اما يبقى

ممكن تقول تقترب مثلا من 70% انه يكون الكونفدرالية السنة اللي جاية، الا لو كسب زد بطولة الكاس وقدر ان هو يتفوق ويتخطى عقبة بيراميدز العنيد. طب ده بالنسبة للمركز الرابع والكونفدرالية. طب بالنسبة بقى للقب، بص يا سيدي، اللقب في 3 سيناريوهات. في سيناريو اول ليه علاقة ب الزمالك صاحب الحظوظ الاوفر والافضل، هو انه الزمالك كسب اتعادل بطل الدوري، ما يبصش بقى المصري عمل ايه مع الاهلي، سموحه عمل ايه مع بيراميدز، ملوش فيه. هو الزمالك ماتش قدام سيراميكا يكسب يتعادل، هو يتم اعلانه بطلا للدوري لمره 15 في تاريخه. طيب نيجي للاهلي، الاهلي عشان يكسب الدوري محتاج ايه؟ الاهلي عشان يكسب الدوري محتاج حاجتين، محتاج 3 حاجات. محتاج يكسب المصري، والزمالك يخسر، مش يتعادل، يخسر من سيراميكا، وبيراميدز يخسر او يتعادل. فالاهلي عشان يكسب الدوري محتاج ال3 حاجات دول، هو يكسب، الزمالك يخسر، بيراميدز يتعادل او يخسر. طب نروح لبيراميدز، بيراميدز عشان يكسب الدوري محتاج ايه؟ محتاج حاجتين، الحاجة الاولانية انه يكسب سموحة، الحاجة التانية انه الزمالك يخسر، لازم الزمالك يخسر. يبقى نعيد تاني، الزمالك يحقق اللقب امتى؟ لو تعادل او فاز على سيراميكا، تعادل او فاز على سيراميكا الف مبروك الزمالك بطل الدوري. الاهلي عشان يكسب الدوري محتاج 3 حاجات تحصل مع بعض، 3 حاجات تحصل مع بعض، يعني مش اي واحدة منهم، يعني الزمالك عنده خيارين، اي واحدة تحصل هو بطل الدوري، كسب سيراميكا تعادل مع سيراميكا. الاهلي عشان يكسب الدوري محتاج 3 حاجات، 3 فرضيات يحصلوا مع بعض، التلاتة مفيش واحدة منهم تنقص، لو واحدة منهم نقصت بوظت المعادلة. ايه ال3 فرضيات دول؟ نمرة 1 انه يكسب المصري، نمرة 2 ان الزمالك يخسر مش يتعادل، يخسر من سيراميكا، نمرة 3 ان بيراميدز قدام سموحة يا يخسر يا يتعادل. طب بيراميدز عشان يكسب الدوري محتاج حاجتين يحصلوا برضو مع بعض، مش ايهما، لا الاتنين يحصلوا مع بعض. ايه هما؟ انه يكسب سموحة وان الزمالك يخسر مش يتعادل، يخسر قدام سيراميكا. فدي الفرضيات ودي السيناريوهات الخاصة بوجهة اللقب. وما زلت بقول انه الدوري في الملعب، هتقول لي يا عم ازاي بس ده خلاص الزمالك، اقول لك والله الدوري في الملعب، الدوري في الملعب، لانه ماتش سيراميكا والزمالك ده ماتش رخم جدا جدا جدا جدا جدا، يعني ماتش من ارخم الماتشات، لان فرقه سيراميكا فرقه تقيله. ونروح بعيد ليه؟ ما فرقه سيراميكا هي اللي مخرجه الزمالك من الكاس، فهي فرقه يعني عارف لغه الكوره كده، غته، فرقه رخمه، عندهم مدير فني جامد جدا، انا بشوفه واحد من افضل المدربين ومدير الفنيين الموجودين في مصر، كابتن علي ماهر، معاهم فرقه جامده جدا، لعيبه كوره كلهم، ربوبو بالحاج وفخر لقاي، لا فخر لقاي، وعندهم، لا عندهم لعيبه كتير جامد، السوليه وغيره وغيره، عندهم الفرقه حلوه تمام. فهم مش خصم هين تماما قدام الزمالك خالص، بالعكس هم خصم قوي جدا جدا جدا. الاهلي بقى انا في وجهه نظري ان هو اكبر المستفيدين من ماتش امبارح، ليه؟ او من لقاءات امبارح او من الجوله بتاعت امبارح، ليه؟ لسببين. اول حاجه انه حافظ على اماله وحظوظه في الفوز بلقب بطولة الدوري، حتى لو الامال دي والحظوظ دي ضعيفة، بس ما زالت موجودة. عارف امبارح بقى بيراميدز لو كان كسب، يعني بيراميدز امبارح لو كان كسب وبقى 53، كنت اقول لك خلاص الاهلي فقد اماله رسميا في الفوز بلقب بطولة الدوري. ليه؟ لانه لو وصل 53 بيراميدز، لو كان فاز على سيراميكا وصل 53 والاهلي بقى 50، الماتش اللي جاي حتى قدام سموحه بالنسبه للبيراميدز، حتى لو خسروا والاهلي كسب الماتش الاخير قدام المصري وتساوى الفريقان في عدد النقاط وهو 53 نقطه، الافضليه للبيراميدز. ليه؟ لان بيراميدز هو اللي متفوق على الاهلي في المواجهات المباشره بفوزه على الاهلي ذهابا وايابا في بطوله الدوري. فتعادل بيراميدز امبارح احيا امال الاهلي، وتبقى للاهلي امل ظعيف وضئيل بس ظل موجود، وهو انه يفوز بلقب بطولة الدوري. طب الحاجة التانية اللي برضو
فوز

0: بيراميدز امبارح كان يقضي على امال الاهلي فيها ايه؟ ان بيراميدز لو كان كسب امبارح كان ضمن مكان مؤهل لدوري ابطال افريقيا السنه اللي جايه، كان ضمن خلاص مكان من الاثنين سواء بقى اول او تاني، وبالتالي بدل ما كان الاهلي منتظر مكان من اثنين خلاص هو بيلعب على احتماليه فرضيه واحده، هو مكان واحد بس بيتنافس عليه مع الزمالك، وبالتالي نتائج امبارح بتحافظ على امال الاهلي وتبقي امال الاهلي حتى الثانيه الاخيره من الجوله الاخيره في بطوله الدوري. ودي فرصه برضو عشان اصحح معلومه كانت اتقالت على مدار الفترات اللي فاتت، انه بيقول لك انه اصل الاهلي لو طلع تالت الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف هيستحدث بند جديد فيدخل الاهلي تالت عشان الرعاه وعشان مش عارف. طبعا الكلام ده كله بلح بالجنزبيل، مفيش اي حاجه من الحاجات دي مظبوطه، وده كله كلام حموكشه خالص، مفيش حاجه من الكلام ده مظبوط تماما. هو اللي هيصعد لدوري ابطال افريقيا اول وتاني الدوري. الزمالك هو تاني المستفيدين من جوله امبارح، ليه؟ لان الزمالك بفوزه، لو كان بيراميدز فاز كان الزمالك يجب عليه الفوز في ايه؟ في لقاء سيراميكا كان يجب عليه الفوز، لكن بعد تعادل سيراميكا امام بيراميدز بالامس فكده الزمالك يكفي التعادل امام سيراميكا في الجوله الاخيره. على فكره خلي بالك من نقطه برضه تانيه، كل اللي احنا بنقوله ده من فرضيات او سيناريوهات ليها علاقه بالجوله اللي اتلعبت امبارح لكن ملهاش علاقه بالجوله الاخيره. هتقول لي يعني ايه؟ مش فاهم كلامك. هقول لك يعني دلوقتي الزمالك مطالب انه يكسب او يتعادل قدام سيراميكا عشان يضمن لقب بطوله الدوري. طب لو الماتشين اللي بتلعبوا في نفس التوقيت، وهو على فكره الماتشات كلها بتاعت الجوله الاخيره هتتلعب في نفس التوقيت الساعه 8 يوم 20 مايو الجاري بمشيئه الله، زي ربنا احيانا وكلنا عمر. طب لو الزمالك وهو بيلعب خسر مثلا، بس الناحيه التانيه الفرقتين التانيين خسروا، ما هو بقى بطل الدوري برضو. طب لو الاهلي كسب قصدي بيراميدز مثلا خسر ماتش قدام سموحه والاهلي خسر، طب ما هو كده تمام برضو، ما هو كده هيبقى هو متاهل لدوري ابطال افريقيا، فاهم الفكره؟ فانت برضو ستيل احنا كل الحسابات والسيناريوهات اللي احنا بنقولها دي ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بان الماتشات اللي جايه كل فرقه فيهم تحقق نتيجه معينه او محدده، لكن انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل في الماتش اللي جاي او في النتيجه الاخيره. ما ممكن المصري يتعادل مع الاهلي فكده خلاص الاهلي، حتى لو بيراميدز خسر وحتى لو الزمالك خسر الاهلي ما ياخدش الدوري لان هو خسر او تعادل في ماتش قدام المصري، والعكس بالعكس بقى قيس بقى على كل الفرق. الوحيد اللي عنده فرصة تجنبه أي بقى حسابات أو سيناريوهات أو حسبة بيرما أو تفاصيل هو الزمالك، إنه لو اتعادل خلاص هو وصل لأعلى رصيد من النقاط ممكن يوصل له فريق في الثلاثة اللي هو 54، وحتى بيراميدز لو كسب ووصل لـ 54 هيبقى الأفضلية للزمالك في المواجهات المباشرة إنه كسب بيراميدز ذهابا وإيابا. هي دي الحاجة الوحيدة اللي إيه، لكن حتى الزمالك لو خسر مثلا والفرقتين تانيين خسروا الاهلي وبيراميدز، طب ما خلاص، طب ما برضه هيبقى بطل الدوري. فهي لسه برضه الامور زي ما بقول لك، الزمالك ممكن فرصته تكون اعلى تكون افضل، ولكن انا ما زلت بقول واكرر ان الدوري في الملعب. الماتشات الثلاثه اللي جايه، شفت سموحه امبارح عمل ماتش قدام الزمالك فوق الهايل، والزمالك ما كانش كويس، الزمالك كسب امبارح، انا قلت كده في الاستوديو، الزمالك كسب امبارح بفضل ربنا سبحانه وتعالى انه سخر له الجمهور ده، ان الجمهور ده يبقى موجود كواحد من اسباب الفوز. وفرقة سموحة فرقة رخمة وتقيلة، سيراميكا كلمتك عليها وقلت لك قد ايه فرقة غتة بلغة الكورة، ما هيش فرقة سهلة تماما، فرقة كورة تقيلة جدا يعني. والمصري ما ادرك ما المصري، والمصري ما ادرك ما لقاءاته اصلا امام الاهلي بتبقى بتزداد اثارة وندية وتنافسية. فالتلات لقاءات لقاءات صعبة، لقاءات ما هياش سهلة، بس احنا المستفيدين واحنا اكبر المستفيدين لان احنا ما شفناش وما عشناش الشكل ده من الدوري الا من 20 سنه مثلا. انا فاكر الماتش الفاصل اللي كان ما بين الاهلي والاسماعيلي مثلا، افتكر كمان مثلا موسم الستة كان الزمالك متفوق لغايه اخر 3 4 اسابيع، وبعد كده الاهلي تفوق، وبعد كده ماتش الاهلي والاسماعيلي اللي اتعادلوا فيه، وبعد كده الاسماعيلي حسم في اخر ماتش قدام المصري. دول اللي افتكرهم اللي كان فيهم الندية الرهيبة دي ما بين الفرق، وكان دايما في الاخر بتصفصف على فرقتين اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، لكن ما شفتش ثلاثة بيبقوا مكملين مع بعض لغاية اخر 5 متر بالمنظر ده. انت عندك اخر جولة اهو في 3 فرق ممكن ياخدوا اللقب، وثلاث فرق جامدين جدا، فاحنا اللي مستمتعين واحنا اللي مستفيدين. فتحية لكل القائمين على بطولة الدوري السنة دي في النسخة الحالية، لان هي بجد نسخة ممتعة، نسخة تحسها هربانة كده من الدوري الانجليزي يعني. ف نسخة جميلة، نسخة حلوة، احنا اكبر المستمتعين والمستفيدين بشكلها واقامتها ونديتها وتنافسيتها اللي موجوده. بصراحه حاجه ممتعه ممتعه ممتعه. كيف ان احنا امبارح الناس كلها قاعده عماله تبص في التلات، ما انتش فاهم، تروح عفوا ما انتش ما الناس كلها عماله تبص على التلات شوت، ما انتش عارف تروح على اون سبورت ولا اون سبورت ماكس ولا اون سبورت بلس، ما انتش عارف تتابع الزمالك وسموحه ولا الاهلي وامبي ولا بيراميدز وسيراميكا. 3 لقاءات جامده، 3 لقاءات حلوه، 3 لقاءات فيهم نديه، كل نتيجه هنا او هنا بتشقلب شكل الجدول. امبارح معانا الجرافيكس على في الاستوديو، ده تعادل طلع نقطه، ده خسر ما زادش ولا نقطه، ده كسب طلع 3 نقط. فحاجه حلوه، حاجه جميله، نتمنى يا رب ان هي تكون ان شاء الله موجوده في كل موسم من مواسم الدوري. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
1: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
2: كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
3: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصبر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهواء. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
4: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: Tomorrow with Tisai. Alar Raji. Tisai in Tisai.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. اتكلمت وقلت قبل كده ووصفت جمهور الزمالك وقلت لك جمهور الزمالك ده عامل زي صاحبك الجدع. وصاحبك الجدع بتلاقيه معاك في المواقف الصعبة قبل المواقف الحلوة. يعني عندك فرح هو عارف ان في 600,000 بني ادم واقف حواليك عشان يفرح معاك. لكن في المواقف الصعبة بيبقى عارف ان كل الناس هتتفض من حواليك وهو اللي باقي لك. هو صاحبك الجدع اللي هيبقى واقف في ظهرك. جمهور الزمالك عمل ده على مدار الموسم. يعني حتى في بدايات الموسم لما كان الزمالك ناس مش منتظر منه حاجة مش مأملة فيه في حاجة كان جمهور الزمالك واقف. كان جمهور الزمالك حاضر. بعد ماتش الاهلي ان فرقة تخسر ديربي 3 وهي متصدرة ولو كانت كسبت الماتش ده تكون حزمت الدوري وكل الكلام اللي انت عايز تقوله ده والجمهور بتاعها يفضل قاعد في الملعب ويشجعها انا ما شفتهاش دي. يعني انا شفت ماتشات ديربي على مداره 30 سنة ولا حاجة مفيش ما شفتش الكلام ده خالص ما شفتوش. فانت بتتكلم على جمهور لا يتعمل له تمثال. شوف بقى اللقطة اللي حصلت امبارح بعد الماتش. شوف اللقطة اللي اتقالت والهتاف اللي اتعمل لحسام عبد المجيد انه حسام عبد المجيد ما تخافش العب ما يهمكش. اللعيب لما يلاقي الجمهور في ظهره بالمنظر ده حس ان في اصل حس ان الناس دي وفية حس الناس دي ما بتنساش. الناس دي بتزعل لان لعيب لان فرقه جمهور الكوره هو الرابط الاساسي بينه وبين فرقته هي العاطفه. فهو طبيعي لما يلاقي فرقته هتخسر ولا لعيبه هيتسبب في خساره ولا يعمل غلطه طبيعي هيزعل منه وطبيعي هينفعل وطبيعي يبقى رد فعله انفعالي في الوقت ده. لكن في ناس او في جماهير تفضل مكمله وفي جماهير لا يا معلم ده الراجل ده برده ده شايلنا ده عامل موسم هايل ده كذا ده كذا ده كذا. فانت النهارده حسام عبد المجيد عامل موسم 10/10 باستثناء ماتش الاهلي الجمهور امبارح شاله. تخيل احساس حسام عبد المجيد وهو مروح عامل ازاي. احساسه ان الناس دي مقدره وان الناس دي بتصالحه والناس دي مش بتنكر مجهوده اللي عمله على مدار الموسم فببقى عايز انا كمان اصالحهم بقى. ده انا عايز بقى زي ما انتوا شايليني فوق دماغكم كده ده انا احط جزامكم فوق دماغي. ده انا لو انا كنت تسببت في ان انتوا تخسروا ماتش ان الزمالك يخسر ماتش الاهلي ده انا هحرت وهفحت في النجيله وهجيب 150% عشان الماتش اللي جاي يكون سبب ان انا افرحك واشيل بطوله الدوري سواء في لقاء سيراميكا او اللقاءين بتوع اتحاد العاصمه في الكونفدراليه. فتحيه كبيره لجمهور الزمالك اللي ما بيعديش موقف او ماتش غير لما بيعمل حاجه فعلا بترسل للناس كلها للمتابعين قيم حلوة وأخلاقيات جميلة ومعاني جميلة جدا بصراحة. على الجانب الآخر شوف جمهور الأهلي امبارح. جمهور الأهلي وقف مع فرقته في ماتش الزمالك بالرغم من أن كل التوقعات كل الآراء كل الناس الأهلوية قبل الزملكاوية كانوا متوقعين ان الأهلي هيخسر لأن الأهلي لسه خسران من بيراميدز 3 بأداء سيء جدا. الزمالك أفوق الزمالك متربع الزمالك متقدم الزمالك يكسب يضمن بطولة الدوري. فكل التوقعات كانت رايحة في اتجاه ان الزمالك هو اللي يكسب. فده منطقي تقول معاه ايه ان الجمهور ما يروحش او يا عم هيروح بس بأعداد قليلة. فوجئت ان جمهور الأهلي مقفل مدرجات الأهلي وان جمهور الاهلي سنانير واعلام ودخلات وقصة في منتهى الروعة والجمال. وبقول انه جمهور الاهلي قلتها وبكررها كان هو المدرب في هذا اللقاء هو اللي استنفر من اللعيبة احسن نسخة عندهم وهو اللي خلى لعيبة الاهلي تظهر في اللقاء ده باحسن شكل ممكن وكملوا الطابلو اللي هم عاملينه في ماتش امبارح قدام امبي شكل روعة وشكل جميل عارف تمتع عينك كده وانت بتفتح التلفزيون وتبص على شكل الاستاد وانت شايف الجمهور مقفل الاماكن المخصصة ليه بشكل في منتهى الحلاوة والجمال في الدنيا. وهنا في جماعة نقطة مهمة قوي احنا تعودنا على مدار فترات طويلة على فكرة البولاريتي ثينكينج، يعني فكرة التفكير القطبي، يعني اللي هو يا يمين يا شمال. طالما جمهور الاهلي حلو يبقى جمهور الزمالك وحش، طالما جمهور الزمالك حلو يبقى جمهور الزمالك حلو يبقى جمهور الاهلي وحش. على فكرة يا جماعة الدنيا مش كده، هو ممكن الاتنين يبقوا كويسين على فكرة، وممكن ده يوصل لنا معاني وده يوصل لنا معاني، وده يوصل لنا رسائل حلوة وده يوصل لنا رسائل حلوة، والاتنين يبقوا كويسين. مش لازم طالما شكرنا في حد يبقى التاني زي الزفت، او شكرنا في التاني يبقى التاني يبقى التالت زي اللي مش مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه خالص. هو في الاول وفي الاخر الواحد بيتنشأ ان يشوف بعض الممارسات الحلوه الجميله الايجابيه، سواء من لعيبه او من جماهير او مدربين او من مسؤولين في الرياضه المصريه، لانه ده لما بيحصل ما هو ده يا جماعه اللي بيعمل دي العدوى الايجابيه اللي بتحصل. انت لما بتلاقي قدامك قدوه هنا بيتعلم بشكل كويس، بيتصرف بشكل كويس، وده واحد بيقول كلام محترم وغيره ده بيعمل، ما هو ده المجتمع في الاخر، ما هو ده في الاخر اللي بيعمل الكالتشر او الثقافه بتاعت المجتمع، ان يبقى مجتمع راقي، مجتمع محترم، مجتمع متدين، مجتمع متربي على قيم وعلى اخلاقيات بتبان في افعاله، مش كلام بس بيتقال على اللسان، لا بيبان في افعاله وتصرفاته. فهو دي هي دي الـ النقطه الحلوه الجميله اللي انا فرحان بيها جدا جدا جدا من الجماهير المصريه، سواء جمهور الاهلي جمهور الزمالك، لانه المنظر حلو. الشكل اللي امبارح تفتح تتفرج على ماتش الاهلي وامبي، جمهور مالي الدنيا، ماتش الزمالك وسموحه اللي في برج العرب نفس القصه. فاحنا بالعكس نفسنا ان كل الجماهير او الانديه الجماهيريه تبقى موجوده وحاضره وجماهيرهم مكسره الدنيا كده ومحليه الاستاد ومحليه الفرجه على الماتشات زي ما جمهور الاهلي والزمالك عاملين خلال الفترات اللي فاتت. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
2: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
0: كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 24 ليلا 13، حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة ليلا 19 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 27% ليلا 48%، ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 21 ليلا 13، شرم الشيخ نهارا 26 ليلا 19، الغردقة نهارا 27 ليلا 19، بورسعيد نهارا 21 ليلا 17، وأسوان نهارا 33 ليلا 17.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم تاني كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. امبارح شفنا تصريحات غريبة لريستروك لانه بيغسل ايده بالبلدي كده من القصة. لك انا صفقات يناير انا طلبت حاجات وما جاتش وهم قالوا لي احنا اللي مسؤولين وبتاع. طب هو سؤال يا جماعة, هو طاهر ده من صفقات يناير, وحسين الشحات ده من صفقات يناير؟ يعني انت عندك حسين الشحات اللي بيطلع نار من بقه النينجا ده, وعندك طاهر محمد طاهر, هم دول لا صفقات يناير ولا صفقات الصيف. هم دول لعيبه جامدين جدا انت ما كنتش بتعتمد عليهم ولا تستخدمهم, وانت جيت افتكرت دلوقتي التشكيله الافضل والتشكيله المثاليه بعد ما الدوري يكاد يكون راح. اشرف بن شرقي هل ده صفقات يناير؟ ما اشرف بن شرقي انت عمال تجرب في كامويتش وماموتش ولاموتش ومحمد شريف وبتاع ومران, كل دول محدش فيهم قدر ان هو يخدمك. نزلت بن شرقي ماتشين ورا بعض, ماتش الزمالك كسبك, ماتش الزمالك جاب جولين وعمل جول, وماتش امبارح جايب جول, يعني في ماتشين جايب 3 جوال وعمل اسيست. ايه يعني؟ ف مش عارف بصراحه يعني. وبعدين بقى بيتسال عن وجود تدخل من الجهاز المعاون لوضع التشكيله. لك انا سمعت ايضا عندنا عادل مصطفى رقم 3 في الجهاز حتى يطور الاداء, لكن لا يوجد اي شخص يتدخل في التشغيل غيري انا. يعني عايز لك يعني اللي حصل في الماتشين دول انا, مش عادل مصطفى. وعلى فكره, ان عادل مصطفى يساعدك او يقول لك على الحاجات المظبوطه دي يعني دي حاجه في مصلحتكم كلكم كجهاز, وفي مصلحتك انت اول حاجه, لان في الاول وفي الاخر لو انت كنت كسبت الدوري هينسب المكسب ده ليك انت كيستروك. مش الناس مش هتقول اصل عادل مصطفى هو اللي كان بيقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. ف يعني تصريحات بشوفها غريبه شويه من يستروب, خاصة ان هو لسه عنده لقاء من الممكن جدا ان هو يخليه يكسب الدوري او على الاقل يتأهل لمركز او يصل لمركز مؤهل لدوري ابطال افريقيا. فما ينفعش ان هو يروح, لان تصريح ان انا ما جابوليش اللعيبة اللي انا عايزها ده معناه ايه؟ انا اللعيبة اللي موجودة دي مش راضي عنها او مش عجباني او مش مبسوط منها. طب ما انت بتخسر اللعيبة كده. طيب بما انه بنتكلم على اللعيبه, خلينا نروح نقول النهارده على الزمالك بقى. في 3 لعيبه اتصابوا في ماتش امبارح. طبعا بتزيرا يا جماعه, بتزيرا 70-80% من قوه الزمالك, يعني راجل نزل 10 دقايق كسب الزمالك وطلع. عنده اصابه على مستوى الحوض, هياخد على فحوصات طبيه. محمد السيد جاله سبرين انكر, عنده التواء في الكاحل. بنتاج اصيب بجرح قطعي في القدم, فدي كلها اصابات. بس انا متاكد ان لعيبه الزمالك رجاله وهيدوسوا على نفسهم ويعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يكسبوا الكونفدراليه ان شاء الله. ومسافروا النهارده الساعه 7 الصبح البعثه. كل التوفيق ليهم يا رب, وان شاء الله الزمالك يرجع منصور من لقاء الذهاب ان شاء الله في الجزائر. كابتن معتمد جمال قال احنا اغلقنا خلاص صفحه الدوري مؤقتا, بشكر جمهور الزمالك على الدعم والمسانده, وهتاف الجماهير لحسام عبد المجيد مش جديد عليهم, هم بيقدروا جهد وتعب اللاعب وساعات اللعيبه ما بتكونش في يومها. وبشكر كل اللعيبه على الاداء الرجولي والخروج من الحاله النفسيه اللي كانوا فيها بعد مباراه الاهلي. وقال انا لسه ما اعرفش التفاصيل والتشخيص النهائي لاصابه بتزير محمد السيد, عندنا وقت ان شاء الله نعمل اشاعه وان شاء الله اللعيبه تكون في اتم الجاهزيه. ودافع كمان على نصر منسي اللي بالرغم من انه امبارح ما اداش لقاء جيد, ولكن كابتن معتمد جمال دافع عنه واتكلم عنه بشكل جيد جدا, وقال ان هو بيشكر كل نجوم الزمالك القدامى كمان على مسانده الفريق, ان كل نجوم الزمالك القدامى واقفين في ظهر معتمد جمال. ودي حاجه حلوه وجميله على فكره, ما كانتش بتبقى موجوده في اوقات قبل كده في الزمالك. فلازم برضو نقر الاخلاق الحلوه الجميله. شوف كل لعيبه الزمالك القدامى في ظهر معتمد جمال, كل بقى اولاد جيله, يعني مدحت عبد الهادي في ارض الاستاد في الملعب بيشجع, حازم امام, اسامه نبي, كل جيل معتمد جمال واقف في ظهره ونفسه يكسب ونفسه انه معتمد ربنا ينصره ويفرحه ويعلم اقداره. كمان الاقدم من كده والاجيال اللي قبل كده كابتن طارق يحيى, ايمن يونس, غيره وغيره وغيره, كلهم واقفين في ظهر معتمد جمال. فدي يعني اخلاقيات جميله وخلق حلو ونفسيه سالكه وجميله, ان انت تحب الخير لغيرك كده ونفسك ان ربنا يكرمه ويوفقه, وده كله بيترد ويرجع لك تاني. خلص حلقتنا النهارده من كوره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد. بكره اجازه ان شاء الله، نقابلكم يوم الاحد ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل شهد انطلاق الرحلات الرسمية لمونوريلا الشرق النيل، حيث قام بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في أولى أيام التشغيل الفعلي. كانت وزارة النقل قد أعلنت عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مونوريلا الشرق النيل في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة لخدمة جمهور الركاب، وذلك في الفترة من الساعة 6:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء يوميا. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظير الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التطورات المتلاحقة في المنطقة، خاصة في ضوء الاعتداءات الإيرانية التي وقعت مؤخرا على دولة الإمارات الشقيقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر واستنكارها الشديد لهذه الاعتداءات، مجددا تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها بجانبها في هذا الظرف الدقيق. وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن بلاده لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل. وخلال لقاء عرقجي مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، أشار إلى أن طهران ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة في المفاوضات. وذكر وزير الخارجية الإيراني أن الصين صديق قوي لإيران، وتعاون طهران وبكين سيكون أقوى الفترة المقبلة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم تعليق مشروع الحرية المعني بحركة السفن في مضيق هرمز لفترة قصيرة لمعرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران، معتبرا أن الحملة العسكرية على إيران نجحت. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أصدر قرارا بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل. وتهدف الوحدة إلى رعاية شؤون المستثمرين وبحث استفساراتهم وشكواهم ومتابعة طلباتهم لضمان سرعة إنجازها. ورياضيا، بايرن ميونخ يستضيف في 10:00 مساء باريس سان جيرمان في غياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

اختار اهم خمسه فيهم او نبدا بخمسه. تقول لي يعني طب والباقي؟ هقول لها طيب حلو، بس لما نشتغل على الخمسه دول هنصلح دول وبعدين نكمل الباقي، صح؟ هو انت لما بيبقى وراكي حاجه في البيت بتعملي ايه؟ بتقولي انا ورايا اعمل كذا وهعمل كذا في الهدوم وهعمل كذا في الاكل وهعمل تليفونات الفلانيه وهطلب حاجات اجيبها من السوبر ماركت او من الدليفري وهكتب اللي ورايا وهشوف في التلاجه ناقصها ايه. هيبقى وراكي 100 حاجه، ما ينفعش تعملي ال 100 حاجه مع بعض. بتقولي طيب انا هكتبهم في ورقه، طب ايه الاهم ثم المهم؟ ايه بقى ايه الاولويات؟ حتى في الفقه يقولوا في فقه الاولويات، صح كده؟ في الفقه اللي هو في الاديان يعني، تمام كده؟ تمام. فنقول لها ايه؟ حددي اكتر خمس سلوكيات سيئه مضايقك ابنك، يعني ابنك بيعملهم وحش، والباقي له اعتباره هنوصل له والله ما هنشطب على حاجه. فتقوم تقول طيب انا اخترت الخمسه دول. نقول لها حلو، اختاري من الخمسه دول بقى رتبيهم من واحد لخمسه. ايه اكتر حاجه؟ اول حاجه عايزانا نشتغل عليها ايه؟ تقول لك من الخمسه دول. نقول لها اكتر حاجه مضايقاني دي، نمره 2 دي، نمره 3 دي، نمره 4 دي، نمره 5 دي، بس يا دكتور الباقي من نمره 6. نقول لها والله هنرجع لهم، بس احنا الخمسه دول رتبناهم. طب ايه رايك بقى هناخد اول واحده بس، السلوك السيء رقم واحد، يلا نشتغل عليه. الله، هو ده علاج؟ ده اول خطه العلاج، اول خطه في ال 13 نقطه، تحديد نوع السلوك السيء وذلك حتى يكون هناك تركيز على الإصلاح. ما ينفعش تقولي كل لا، فتقولي أنا والله بناء بقى على الكلام اللي انت بتقوله ده يا دكتور، أنا نفسي أغمض وأفتح ألاقيه بيسمع الكلام بس، يعني بيقول لي حاضر. أقول لها حلو قوي، يلا نركز بقى على الموضوع ده. يبقى إنه هو بيقول لا أو ما بيردش عليك أو بتاع، يبقى دي الحاجة الوحشة، يلا بقى نعكسها للحاجة الحلوة. تاني نصيحة، لا يمكن وصف الطفل بأنه سيء السلوك بشكل عام، لأن ده بيضيع الجهد في الإصلاح وبيكون ظالم في تقييم الطفل. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش نقول سيف ده كل تصرفاته وحشة، ما ينفعش، لأن مش دي الحقيقة. مهما كنت حضرتك كأم أو حضرتك كأب متضايق من سيف ابنك، بس ما ينفعش تقول كل تصرفاته وحشة. لا، أكيد بيعمل حاجات وحشة، بس أكيد برضو بيعمل حاجات حلوة وبيعمل حاجات صح. إنما خطورة إن إحنا نعمم صفة سوء السلوك على الطفل، ده بيخلي عندنا يعني يأس في الإصلاح، ثانيا بيضيع المجهود، لأن هتعمل إيه بقى خلاص؟ عارف زي ما أنت تبقى بترتب مثلا حاجة في أوضتك ولا حاجة، وتلاقي حد داخل كده يقولك إيه يا عم بترتب إيه بس، ده أنت لو فضلت من هنا للسنة الجاية الأوضة دي مش هتفضل، مش هتترتب. ده بيعمل لك إحباط وبيخليك أنت عايز تقول له امشي يا عم، أنا مش عايز أسمع الكلام ده، مش عايز أنا تكسير المجاديف ده، ولا إيه يا عم ما عندك كلمة حلوة أقولها شجعني. نفس الحكاية مع أطفالنا، ما ينفعش نقول إيه ما أصل أنت أنت هتفضل طول عمرك خايب، أنت هتفضل طول عمرك غلطان، أنت هتفضل طول عمرك بتعمل الغلط. ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى لازم نقول أنت كويس، لكن أنت بتعمل التصرف ده غلط. انت شاطر، انت شاطر عارف في ايه، في كذا وكذا وكذا وكذا، بس في الجزئيه دي بقى انت بتعملها غلط. ده بيخلي عندك وعند الطفل امل في الاصلاح وامل في التعديل، فاهمين قصدي؟ وما بيكونش بقى احنا كده مارسنا الظلم في تقييم سلوك الطفل. تالت نصيحه، التفكير في طرق الوقايه وليس فقط في طرق العقاب. بمعنى ايه؟ بمعنى أننا نحاول من البداية نتجنب ما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل، صح ولا غلط؟ أقول لكم مثل شهير قوي، يلا أقول لكم مثل شهير قوي، ترابيزة كده محطوطة، وأنا مثلا كده كأم أو أنا كأب رحت حاطط كوباية عليها فيها شاي ولا بتاع على طرفها، أنا حطيتها كده على الطرف، وأنا عارفة كأم أو عارف كأب أن أنا ابني بيتحرك بلهوجة شوية أو بسرعة شوية لما بنرجع البيت وبنكون بره مثلا راجع من المدرسه او راجع من الحضانه، فبيجري مثلا من هنا لاوضته مثلا، او انه عايز يلعب في حاجه او بتاع، فهو ماشي يروح خابط الكوبايه دي وموقعها. يبقى انا احاول اتجنب المشكله من الاول، احاول انا ما احطش الكوبايه على طرف الترابيزه، احاول انا اول ما بندخل من بره مش انت مضايقك او مضايقك ان هو ما بيقلعش الشوز بتاعه اللي فيه اللي ما فيهوش نظافه او فيه حاجات من الشارع او مش عارف ايه، او ما نقف قدامه كده وهو داخل اقول له ثانيه واحده عندك، يلا اقلع الشوز بتاعك انت اللي

0: لعب. ايوه يا ماما، بس انا يلا انت تعمل كده، يبقى انا كده بتجنب المشكله، مش ان انا اروح باعد والاقي الطفل بيجري فاقول كده انت دخلت واحنا لسه الارض نظيفه، او انت داخل تقعد على الكنبه او تقعد على الكرسي وانت لابس الجزمه بتاعتك وهكذا. يبقى ثقافه ان انا بمنع المشكله انها تحصل. انا مش بحط ابني او بنتي في اختبار قدرات طول الوقت واقول ها ها هيتصرف ازاي، اعاقبه بقى. لا، يبقى انا لازم كأب او انا لازم كأم اجتهد في ايجاد او في محاوله منع المشكله اكتر بكتير قوي من ان انا اجتهد في ان انا ادور على طرق لعقاب ابني او بنتي لما يعملوا الغلط. قلنا كده 3 حاجات من ال 13، 3 نصائح لتعديل السلوك من ال 13 نصيحه او ال 13 طريقه. قلنا لازم نحدد نوع السلوك السيء علشان يكون في تركيز على الاصلاح بثقافه او بمبدا الاهم فالمهم. لازم نوصف سلوك الطفل السيء فقط، مش بشكل عام ان هو سيء، لا نركز على ان سلوك الطفل ده سيء في ظل ان هو بيعمل سلوكيات كويسه عشان الطفل ما يفقدش الامل ولا يبقى عنده ياس في الاصلاح، ولا الياس ده يبقى عندكم بعد الشر. وتالت حاجه ان احنا لازم نفكر في طرق الوقايه قبل ما نفكر في طرق العقاب، نحاول طول الوقت نمنع المشكله قبل ما تحصل، مش نستناها تحصل ونفكر في العقاب. خليكم معانا، ورقم الرسائل بتاعنا 010-490-904، ابعتولنا على الواتساب اللي انتوا عايزينه، هنروح ونرجع. قول يا دكتور لسه معاكم، خليكم انتوا كمان معانا.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: جاي خير مع محمد علي خير من الحد للثلاث من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

0: راديو 90 هواها مصري. قول يا دكتور على الراديو 90. اهلا وسهلا بحضراتكم مره جديده في قول يا دكتور، وبنتكلم على طرق تعديل السلوك، مش طريقه، طرق تعديل السلوك. وتعديل السلوك ده شيء قابل للتنفيذ جدا من ناحيه الاب والام، وانا بقول لكم الكلام ده، ولازم يعني يكون عند حضراتكم القناعه انكم اساس اي تعديل ايجابي في سلوك اطفالكم، انتوا الاساس. يعني لو الطفل اتعلم حتى سلوك سيء من الشارع، من المدرسة، من التلفزيون، أين كان، انتوا القادرين على تعديل هذا السلوك إلى المسار الإيجابي فقط باتباع النصائح العلمية. قلنا قبل الفاصل ثلاث نصائح. قلنا ان احنا لازم نحدد نوع السلوك السيء عشان يكون في تركيز على الإصلاح. قلنا نوصف الطفل بأنه سيء السلوك في هذا الجانب فقط دون إغفال باقي الجوانب الإيجابية اللي لازم، يعني العدالة بتقول كده ان احنا ما نوصفش الطفل بشكل عام بانه سيء السلوك. لازم كمان نفكر في طرق الوقاية قبل ما نفكر في طرق العقاب، بمعنى اننا نحاول من البداية تجنب ما يمكن ان يؤدي الى مشاكل. طيب ايه تاني ملاحظات، او ايه تاني قصدي من طرق تعديل السلوكات السيئة؟ نمرة 4، ملاحظة وقت السلوك السيء. الله، يعني ايه ده؟ ده يفرق جدا. يعني ايه ملاحظة وقت السلوك السيء؟ يعني يا ترى الطفل بيعمل السلوك السيء ده اول ما بيقوم من النوم، ولا في وسط اليوم، ولا في نهاية اليوم؟ الطفل بيعمل السلوك السيء ده لما بيكون عندنا ضيوف، ولا لما بنكون احنا ضيوف عند حد؟ الطفل بيعمل السلوك السيء ده لما بنبقى برا البيت، ولا لما بنبقى جوه البيت؟ فاهمين قصدي؟ الله، هي تفرق طبعا، لانه تحديد وقت او ملابسات السلوك السيء عند الطفل ده بيمكننا ان احنا نعمل خطط وانشطة بديلة يمكن تنفيذها مع الطفل في هذا الوقت. يعني انا خلاص لاحظت ان الطفل بيبقى سلوكه سيء، بيستدعي هذا السلوك السيء مثلا لما بنبقى برا وراجعين على البيت، ورجعنا البيت، اول ما بندخل البيت بقى خلاص الطفل اللي كان جميل وكيوت ولذيذ وقمر والناس كلها بتحبه وتلعب معاه، اول ما بندخل البيت بقى بيظهر الوجه الاخر انه هو سخيف وبيتصرف يبقى انا من البدايه كاب ومن البدايه كام يبقى عندي خطط لانشطه تخلي الطفل ده يكمل في المود الكويس وفي الحاله السلوكيه الجيده. حد دلوقتي حالا هيقول خطط ايه بس يا دكتور؟ ده احنا بنبقى راجعين من بره تعبانين. ما هو ابن حضرتك، ما هو ابنك، ما هو هتعملوا ايه؟ ما هو ده ولادكم وانتوا اللي بتربوهم. لو عايزينهم كويسين، التربيه دي حاجه صعبه. اللي عايز التربيه الحلوه، اللي عايز النتائج الحلوه، لازم يبذل مجهود، لا يبقى خلقه ضيق، ولا يبقى هو اصلا سلوكه سيء، ولا الكلام ده كله. يبقى رابع خطوه في خطوات تعديل السلوك نحو المسار الايجابي هو ملاحظه وقت السلوك السيء للطفل، ووضع خطط وأنشطة يمكن تنفيذها في مع الطفل في هذا الوقت السيء اللي بيكون مميز بسوء السلوك. ايه تاني؟ لازم يكون عندنا هدوء شديد عند وقوع السلوك السيء عند الأطفال. فاكرين الكبير؟ كالم داون جوني، كالم داون. خلاص، ده مش هزار، ولا ان انا عايش في برج عاجي بعيد عن ارض الواقع خالص. أنا بقول لكم الهدوء الشديد ده بعد الشر، بعد الشر ألف مليار بعد الشر. لما بيبقى في حاجات طارئة، لما بيبقى في حوادث طارئة، لما حوادث مثلا في طرق، لما بيبقى في موقف طارئ جوه غرفة عمليات، لما يبقى في موقف طارئ جوه مثلا حد أصيب في عمارة، ولا في بيت، ولا في شقة، ولا كل، أفضل ناس بيتصرفوا هم الناس اللي بيتصرفوا بهدوء، اللي بيتحلوا بالهدوء الشديد. فما بالكوا بقى، أنا بقول لكم الكلام ده في الأمور الكبيرة بعد الشر، الكوارث الكبيرة. تخيلوا بقى لما ننفذ ده في حالة السلوك السيء عند الطفل، مهما كان السلوك السيء، لابد أن نتحلى بالهدوء الشديد عند وقوع السلوك السيء، وده أمر في غاية الأهمية، لأن كتير جدا جدا من المشكلات بتحصل نتيجة عدم سيطرة الكبار على ردود أفعالهم وليس العكس. عارفين يعني إيه؟ فاكرين لسه من شوية كنت بحكي لكم على مثل إيه الكوباية اللي وقعت، ابنك أو بنتك كان بيجري وخبط الكوباية اللي حضرتك أصلا حطيتها على طرف الترابيزة، فالكوباية وقعت اتكسرت أو اللي فيها وقع على السجادة أو كده، خلاص بغض النظر بقى ان انت كنت السبب، خلاص ده غلط، طبعا غلط، محدش يقدر يفتح بقه، غلط. ولكن ايه بقى الاب ولا الام اللي بيروحوا للطفل ده وبينفضوه كده بعد، يعني زي ما بيقولوا بعد الشر، ضرب وزعيق واهانه وبتاع، ده اللي بيسبب مشاكل. انت كده بتفاقم المشاكل، انت كده بتزودي السلوكيات السيئه، لانه بيشوف انت في حاله ثوره وحاله هياج عصبي وحالة عدم سيطرة على الأعصاب. معاك مبرر طبعا، معاك مبرر، ولكن لابد أن يكون رد الفعل مش في الصورة اللي انتوا بتعتادوا عليها أو اللي انتوا بتستسهلوه اللي هو الانفعال، لا. يبقى دي من الطرق المهمة جدا، لأنه السيطرة على أعصابنا لما بيحصل السلوك السيء من الطفل بيخلينا مبدئيا نعرف نفكر، ثانيا بيكون ملفت جدا للطفل ان السلوك ده، الله، هو مش معنى كده انه يقول لك الله ما هو بابا وماما يعني ما تضايقوش من الموضوع، لا، هو بيبقى شايف ان انتوا اتضايقتوا ومتاكد انكم اتضايقتوا وعارف انه عمل خطا كبير او خطا احيانا فادح، ولكن الملفت هنا هو رد الفعل. لما بتدوا تقولوا انتوا ممكن تعاقبوا وتعملوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، ولكن ايه اللي مانع ان ده ما يحصلش؟ لازم ما يحصلش بإهانة، وما لازم ما يحصلش بتوتر، ولازم ما يحصلش بمزيد من الخسائر. ايه تاني؟ التوقف عن الحديث الدائم عن السمات السلبية للطفل سواء معاه او الاخرين. يعني ايه؟ يعني انتوا مثلا جاي لكم ضيوف بتتكلموا مع في التليفون مع جدته، مع خالته، مع عمه، مع خاله، مع عمه، جات سيرته، فين فلان او فين فلانة؟ فلانة الوحشة، فلانة اللي ما تسمعش الكلام، فلان اللي لسه مكسر مش عارف ايه امبارح، فلان مش عارف ايه. انتوا من غير وعي كده بتلاقوا نفسكم احيانا، كتير من الاباء والامهات يعني بيلاقوا نفسهم هم بيبقوش واخدين بالهم، لكن من بره بقى حد لو بص لهم يقول لهم ايه يا عم وفي ايه، انتوا على طول بتتكلموا عن ولادكم بالطريقه السلبيه دي. ممكن اللي يقول كده يبقى اللي بيسمعكم، وانتوا اللي بتتهموه بالبرود او بتتهموه تقولوا ايه ده، ما هو الكل حكيم حين لا تكون القصة قصته، واللي يده في الماء مش زي اللي يده في النار. لا، اللي بره بس الدايرة بيلفت نظرك او بيلفت نظرك بيقولك خلي بالك، انت مش ملاحظ ان انا كل ما اكلمك عن ابنك لازم تقعد تشتكي منه ولازم تقول انه بيعمل حاجات وحشة؟ انتوا عارفين بقى ايه اكبر مشكلة في الحكاية دي؟ تكرار هذا الامر يجعل الطفل لا اراديا يحب الشخصية السيئة دي ويرى ان سماتها هي سماته الحقيقية، هي صفاته. الله، ما أنا على طول بيقولوا عليا أن أنا بسمعش كلام المهمل، اللي الحاجة بتقع من إيدي، اللي بقول كلام وحش، اللي بكسر لعبي. الله، يبقى أنا كده، يبقى أنا كده فعلا. الله، أنا بحب كده، تبقى صفة التعريف. عارفين في اللغة العربية لما نقول الألف ولام هم أدوات التعريف، فأنتوا كده أكنكوا بتحطوا أدوات تعريف لابنكوا أو بنتكوا بالصفات السيئة، يعني بتقولوله وبتقولوا العقل الباطن وعقله الواعي تمسك بهذا الكاركتر، تمسك بهذه السمات عشان دي صفاتك. يوم هو بعد كده يقولك وانا هتعدل، ما هو انا كده، انا اللي ما بسمعش الكلام، انا اللي برمي بفك الحاجة عشان اكلها واروح رامي الورقة برة ما برميهاش جوه الباسكت، انا كده، هما بيقولوا عليا كده، انا كده. مش بيعند، هو خلاص بيقولك دي الصفة المميزة، ده هو بابا على طول بيقول عليا كده، ماما على طول بتقول عليا ان انا مش الشاطر، اللي انا ما بسمعشك، ان انا اللي بتنده لي ما بردش عليه، يبقى انا كل ما تنده لي ما بردش عليها، لان انا كده. العقل الباطن هنا هو اللي بيقود تصرف الطفل. ايه تاني مهم جدا؟ ان احنا نصف السلوك السيء انه سيء وليس الطفل نفسه. فاهمين قصدي؟ يعني ما نقولش مثلا يزن وحش، نقول لا، نقول عدم ان يزن ما يغسلش ايده وبعد ما يجي من بره ده السلوك وحش، مش ان يزن وحش. نقول ان تمارة مش تمارة اللي وحشة، لا، هنقول ان تمارا اللي ما بتسمعش كلام بابا وما بتسمعش كلام ماما, ولما بيقولوا لها خلاص احنا دلوقتي وقت اللعب خلص وما بتسمعش الكلام ده, تصرف وحش مش انتي اللي وحش. فهمتوا قصدي؟ وصف السلوك بانه هو اللي سيء, مش ان الطفل شخصيا سيء, سلوكه هو اللي سيء, لان السلوك قابل للتغيير, الطفل مش قابل للتغيير, مش هنقدر نغيره, مش هنقدر نغيره ونرجعه المحل, لا ده ابننا او بنتنا, انما اللي نقدر عليه هو ان احنا نغير سلوكه الوحش. وبالتالي احنا لما بنقول كده بنرسخ جوه وجدان هذا الطفل او هذه الطفلة انه هناك امل وهناك قدرة على تغيير السلوك السيء, لان السلوك هو اللي وحش يا حبيبي, مش انت اللي وحش. اللي بيعمل كده هما الوحشين, اللي بيعمل كده يبقى هو اللي وحش, التصرف ده هو اللي وحش, انما انت كويس, يبقى انت عشان كويس ما تعملش التصرف الوحش ده. فهمتوا قصدي؟ قول يا دكتور لسه معاك, وخليكم انتوا كمان معانا, ورقمنا 010-490-904. انا بصيت كده في الاسئله بسرعه اللي جايه, فيه اسئله الناس بتتكلم على العناد وكده, ما احنا عملنا الحلقه اللي فاتت كامله عن العناد يا جماعه, ارجعوا على اليوتيوب اتفرجوا على قول يا دكتور, هتلاقوا الحلقه كامله عن العناد. تمام, وفي ناس بتتكلم على القولون العصبي وكده, انا طبعا تمام جدا, بس احنا دلوقتي بنتكلم في موضوع تاني خالص, مش بنتكلم في القولون العصبي. قول يا دكتور لسه معاك.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: دين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

الراديو 99 هواها مصري. قول يا دكتور على الراديو 99. اهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا مره تانية بالنسبه بس للرسائل المبعوثه من الدكتور محمد عبدين من شركه المياه. طبعا اهلا وسهلا بحضرتك، ولكن البيانات او الصادره عن مياه شركه مياه الشرب او اي جهه حكوميه بيكون مكانها هي النشرات الاخباريه طبعا، وهم اكيد هيتواصلوا مع حضرتك لاذاعه البيان اللي حضرتك طلبت ان احنا نزيعه. وهي طبعا حاجة يعني عن انقطاع المياه في اماكن معينة. يعني هنكمل. خلينا طيب طالما بدأنا بقى شوية رسائل يعني نقول كده بس بسرعة يعني قوي. في سؤال حقيقة يعني جاي لي من ممرض في احد المستشفيات الجامعية، بشكر حضرتك طبعا على الكلام، وبيقول لما لو شفت حاجة غلط، تصرف خطأ طبيا يعني من الطبيب اللي بيشتغل معايا، المفروض ان انا اعمل ايه؟ انفذ الامر ولا بعترض ولا الكلام ده كله؟ المفروض ان في اليات لتوصيل الملاحظات الطبية. يعني انت لو حضرتك لاحظت ان في حاجة خطأ، اولا بتناقش الدكتور يعني ده مبدئيا يعني، او بتبلغ انت التسلسل الطبيعي، بتبلغ حضرتك انت مديرك انت، ومديرك انت في التمريض هو اللي بيكون ده اذا ما استجابش يعني الدكتور او ما شرح لكش وجهة نظر. بس اللي عايز اقوله انه الحوار الطبي امر ضروري ما بين العاملين في الفريق الطبي الواحد، ده امر ضروري لا يجب النظر اليه بحذر من قبل الممرض ولا باستعلاء من قبل الطبيب، لان كلنا تيم واحد، احنا تيم، احنا فريق عمل. فريق العمل ده كل واحد فيه بيؤدي وظيفته او بيؤدي الدور بتاعه. فطبعا انا مع فكرة ان انت تقول نعمل ايه مشكلة عناد الاطفال. استاذ اشرف احنا قلنا الحلقة اللي فاتت، ونعمل ايه لو الطفل بيعتبر اللي بيعاقبه عدوه؟ لا، الطفل ما بيعتبرش اللي بيعاقبه عدوه ولا حاجة، لكن الطفل ما بيحبش اللي بيعاقبه، طالما انه هو الطفل ما كانش عنده اقتناع هو ليه بيتعاقب. خلي بالكم من النقطة دي. خلينا نرجع تاني للنصائح الخاصة بتعامل مع سوء السلوك. قلنا بنحدد نوع السلوك السيء، ما بنوصفش الطفل بأنه سيء السلوك بشكل عام. التفكير في طرق الوقاية أكتر من العقاب، يعني بنحاول نمنع المشاكل من البداية. بنلاحظ وقت السلوك السيء إمتى، وبنحاول نحط أنشطة بديلة في هذا الوقت. التحلي بالهدوء الشديد عند وقوع السلوك السيء. بنتوقف عن الحديث الدائم عن السمات السلبية أو الصفات السيئة للطفل، لأن الطفل كده بيشعر إن دي صفاته الأصيلة، فبالتالي بيحب الكاركتر او بيحب الشخصية اللي احنا بنشتكي منها دي، يعني بيحب يكون هو عليها. تمام. لازم نوصف السلوك ان هو اللي سيء مش الطفل اللي سيء. وكمان لا يجب ان نجعل سوء سلوك الطفل هو محور الاهتمام داخل الاسرة او العائلة، بمعنى ان مفيش موضوعات غير كلام عن المواضيع دي. يعني تبص لقوا طفل صغير كده عنده 3 سنين ولا 4 سنين او طفلة، تبص تلاقوا ان الكلام عن وحاشة الطفل ده او وحاشة الطفلة دي في السلوك يعني هي محور الكلام في الاسرة وفي العيلة ومش عارف ايه، وتلاقي حد بيتكلم بقى من القرايب، ها عملتوا ايه؟ ما صلحتوا مشكلة اللي كانت عندكم؟ لا والله ده لسه قليل ادب زي ما هو ومش عارف ايه. يعني بلاش نجعل سوء سلوك الطفل هو محور الاهتمام او الموضوع الرئيسي داخل الاسرة او داخل العيلة، من ناحية عشان الطفل ما يحسش باليأس وانهيار كل فرص التراجع عن السلوك السيء. الاطفال بتحس باليأس زينا بالظبط، بعد الشر علينا كلنا بتحس باليأس، يقول لك خلاص طب انا هعمل ايه بقى، ما انا مش هعرف. عارفين الطريقه اللي هو ايه؟ ما انت خايب، انت هتفضل طول عمرك خايب، ها مش عارف ايه، ها عمل ايه، ذاكر، طب هو اتعلم ازاي، طب الدرجات بتاعته اتحسنت. فالطفل لسه، ما الموضوع بياخد وقت، الاصلاح بياخد وقت يا جماعه، الاصلاح بياخد وقت. فتلاقوا ايه الطفل يقول لك طب انا عامل ايه، ماما بيقولوا لي انت مهما ذاكرت مش انت مش فالح، كلمه اللي بيقولوها دايما الناس دي، يبقى قابلني لو فلحت، يبقى مش عارف ايه. احنا مجتهدين قوي الحقيقه في الاحباطات دي، ولازم ده يتغير بشكل عام ويتغير ويتمنع بشكل خاص مع ولادنا. لا يجب ان نجعل سوء سلوك الطفل هو محور الاهتمام داخل الاسره او العيله، من ناحيه علشان الطفل ما ييأسش وما يحسش بانهيار اي فرصه للتراجع عن هذا السلوك السيء، ومن ناحيه تانية حتى لا يشعر الطفل انه محور الاهتمام، فبالتالي يتمادى في سلوكياته السيئه علشان يحصل على الاهتمام ده بشكل دائم.
صح ولا غلط؟ ما هو في الأطفال كلها بتحب الاهتمام، بتحب تكون مركز الانتباه. الأطفال كلها على فكرة، الأطفال كلها ما لهاش دعوة إن دي أطفال أسوياء ولا مش أسوياء، كل الأطفال بيحبوا يكونوا حاجة اسمها center of attention، يعني بؤرة الاهتمام أو مركز الاهتمام. فتلاقي الطفل يقولك الله ده كل الكلام ده علي عشان أنا بعمل الحاجات دي، بعمل الوحشات دي، خلاص أنا همسك فيها بقى عشان أفضل أنا بؤرة في بؤرة الاهتمام دايما أو في دايرة الاهتمام. من ضمن برضو النصايح، لابد من شرح أسباب وصفنا لهذا السلوك ليه سيء، يعني ليه ليه ده سيء، ليه السلوك ده وحش. لأن احنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا مع حضراتكم أن الأطفال ما بتفهمش ضمنا، يعني كده كده اللي انت شفت بقى انت عملت ايه. هو الطفل مش فاهم وعمل ايه انت، يعني ايه عملت ايه، ما انا مش فاهم. شفت بقى ده، شفت بقى. فالطفل فعلا مش فاهم، يعني هو الطفل دخل ما فمش عارف يعني ايه، انه لما دخل وقعد مثلا فهو الكنبه اللي حضرتك لسه موضباها او السرير اللي حضرتك موضباه بتاعه، فان هو مثلا اتنعكش حته منه، فهو بالنسبه له هو ده السرير اللي بنام عليه، او دي الكنبه اللي بقعد عليها، او ده المسار بتاعي جوه البيت. انا دخلت شفت بقى ايه اللي حصل، هو مش فاهم ان هو لما دخل فالارض اتوسخت. فاهمين قصدي؟ في اوقات بيكون في اكشن الطفل او فعل الطفل او اللي بيعمله الطفل له تفسير وقتي الطفل بيفهمه في ساعتها، زي ان الطفل مثلا يدلق حاجه من طبق ياكل فوقع على هدومه، هنا الطفل مستوعب فين الغلط. اذا ما في حاجات بتبقى مبهمه خالص بالنسبه للطفل، فاحنا لازم نشرح ايه اسباب ليه اسباب وصفنا لهذا السلوك بانه سيء. لا يجب ترك الامر لذكاء الطفل او قناعاته، لانه قد يرى في الاساس ان سلوكه غير سيء، يعني هو شايف انه كده طبيعي، هو شايف انه يعني ايه ده انت ليه بتكلم بصوت عالي كده. هما في المدرسه ولا في الحضانه كل الاكتيفيتيز بتاعتهم او الانشطه تلاقوا المدرسات في الحضانه بتاع ها احنا متعلمنا كذا كذا نقول ايه اسمع مش فبتلاقوا الاطفال سبكونشسلي او بالعقل الباطن بيعلوا صوتهم، فاحيانا لما بيرجعوا البيت بياخدوا تيم التعليه الصوت دي معاهم البيت برضو. فاهمين قصدي؟ فتلاقوا الاطفال فهيقول لك انا مش فاهم ابني ده بيزعق ليه، انت بتزعق ليه يا ابني، هو مش بيزعق، هو كان بيتكلم كده في الحضانه، بيتكلم كده مع اصحابه، بيتكلم كده مع الميس بتاعته، او في المدرسه هو بيعلي صوته عشان هم قالوا لهم ها اسمع ها مش سامعه، فيبتدوا يقولوا الكلمه لا مش سامعه اعلى مش عارف ايه. هم المدرسات والمدرسين بيعملوا كده، وده الصح على فكره في التعليم، يعني ده كويس في الصغيرين. فلما الطفل بيرجع البيت وبيبقى واخد معاه نفس الكاركتر او بيعمل نفس الحكايه، احنا بننزعج او انت بتعلي صوتك ليه يا ابني، انت ايه احنا ما نسمعش، ما توطي صوتك مش ونزعق له. فالطفل مش شايف ان ده سلوك سيء اصلا. ما انا كنت لسه من شويه بعمل كده وقالوا لي شاطر، انتوا ليه بتقولوا عليا ان انا مش شاطر. فاهمين قصدي؟ يبقى هنا في اهميه ان احنا نشرح ليه سلوك الطفل سيء، ليه السلوك ده سيء. لابد كمان من توضيح القوانين من البدايه، يعني ايه، يعني ايه اللي مسموح ومسموح لغايه فين، وايه اللي ممنوع وممنوع ليه، علشان كده يبقى عندنا تصنيف للاخطاء ودرجاتها وبالتالي طرق علاجها. لازم كمان تقديم الاختيارات للاطفال، مش فرض عليهم كل حاجه، لازم نخير الاطفال، لازم هتحب تاكل ايه، تاكل ده ولا تاكل ده الصبح حضرتك وانت بتعملي اللانش بوكس او انت بتعملي الغدا، او هتحب تاكل كده ولا ناكل كده. في الالعاب هنجيب اللعبه دي ولا نلعب اللعبه دي. في الهدوم، طالما ان الهدوم كلها ملائمه للحاله المناخيه، تحب يا حبيبي او يا حبيبتي نلبس كده ولا نلبس كده، خلاص نتفسح نروح المكان الفلاني ولا المكان الفلاني. الموضوع ده له وقع السحر على الاطفال. لازم كمان نقدم بدايل للحاجات اللي احنا ما بنرضاش عنها او ما بنقول عليها لا. واهم حاجه واهم نصيحه واخر نصيحه في ال13، لابد ان نعترف باخطائنا امام الطفل في حال لو احنا فهمنا غلط او كان سلوكنا احنا كان سيء معاه. سياسه تقديم الحوافز والهدايا للطفل لما يعمل حاجه كويسه طريقه كويسه جدا، كويسه جدا، بتعلم الطفل المساهمه، ما بتعلمش الطفل حاجه، بتعلم الطفل ان الفعل الجيد والفعل الممتاز ياتي به لنتائج ايجابيه. باختصار وباللغه الدارجه، الشطاره بتكسب، الشطاره بتكسب، والسخافة بتخسر، والوحاشة بتخسر، خلاص. لكن لازم نقصرها على المواقف القوية أو عند إنجاز مهمات كبيرة، لكن ما نعتمدش عليها بطريقة روتينية أو اعتيادية، علشان الطفل ما يبقاش مستنيين منه أنه يعمل واجباته الأساسية قصاد هدايا أو مكافآت نقدمها له طول الوقت. فهمتوا الفرق؟ يعني احنا بنقدم، يبقى دي سياسة المكافأة وسياسة تحفيزية يعني،
ما فيهاش اي غلط ان احنا نعملها من ان لاخر، لكن لما تبقى مواقف تستدعي ده. قول يا دكتور الحلقة خلصت مع حضراتكم النهاردة بسرعة، وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة بإذن الله تعالى. سلام عليكم.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية الممثلة للقطاع السياحي الخاص. كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز قطاع السياحة للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح سنويا، مشيرا إلى أن اختيار مصر لاستضافة فعالية المجلس العالمي للسفر والسياحة يعتبر رسالة قوية وتأكيدا على الثقة الكبيرة في المقاومات السياحية المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد كذلك على أن الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان يمثل ضرورة حتمية، وهو ما ثمنه أعضاء الوفد الذين توجهوا بالشكر للرئيس السيسي على جهوده في تحقيق الاستقرار في المنطقة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات. وقبل الاجتماع شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة رافيجورا العالمية لإقامة توسعات جديدة بمجمع الألمنيوم بنجع حمادي. تبلغ تكلفة المشروع نحو 900 من الملايين، ويهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الصناعات الاستراتيجية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص. كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية لتأهيل شبكات الغاز اللبنانية بخبرات قطاع البترول المصري. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات والقطاعات، ولا سيما قطاع الطاقة. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أكد حرص مصر على تقديم كل أشكال الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على مواصلة دور مصر الرائد في استقبال المصابين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبد الغفار مع السفير الفرنسي بالقاهرة من أجل بحث سبل تعزيز التعاون في علاج مرضى الأورام من الأطفال الفلسطينيين. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل يعد تطورا هائلا في وسائل النقل الجماعية الحديثة. كان الفريق كامل الوزير قد شهد اليوم انطلاق الرحلات الرسمية لمونوريل شرق النيل في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، حيث قام بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل. ورياضيا، الزمالك توجه إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة اتحاد العاصمة والمقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى

استنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول، مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر، 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية الممثلة للقطاع السياحي الخاص. كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تطوير قطاع السياحة للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح سنويا، مشيرا إلى أن اختيار مصر لاستضافة فعالية المجلس العالمي يعتبر رسالة قوية وتأكيدا على الثقة الكبيرة في المقاومات السياحية المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد كذلك على أن الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان يمثل ضرورة حتمية، وهو ما ثمنه أعضاء الوفد الذين توجهوا بالشكر للرئيس السيسي على جهوده في تحقيق الاستقرار في المنطقة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ولمدة كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات. جاء ذلك خلال اجتماع حكومة اليوم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، ومنها مواصلة جهود الحد من التضخم والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي. رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع اتفاقية لتأهيل شبكات الغاز اللبنانية بخبرات قطاع البترول المصري. تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات والقطاعات. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى عددا من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وعددا من مقاتلي التشكيلات والوحدات التابعة للمنطقة. وخلال اللقاء أشاد وزير الدفاع بما يبذله رجال المنطقة من جهود وتضحيات للحفاظ على الاستقرار بالحدود الجنوبية للدولة. كما استعرض القائد العام للقوات المسلحة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، مؤكدا أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها. مراسم تشييع جنازة الفنان الراحل هاني شاكر انطلقت بعد ظهر اليوم وسط أجواء من الحزن والأسى وبمشاركة واسعة من نجوم الفن والإعلام والمحبين، وذلك عقب وفاته يوم الأحد الماضي في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس بعد أزمة صحية. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونريال شرق النيل يعد تطورا هائلا في وسائل النقل الجماعي الحديثة. كان الفريق كامل الوزير قد شهد اليوم انطلاق الرحلات الرسمية لمونريال شرق النيل في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، حيث قام بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل. ورياضيا، منتخب مصر لتنس الطاولة السيدات يلتقي نظيره الروماني في 7 مساء في دور 16 من بطولة العالم للفرق. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24. الدقيقة الأولى.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا. عندنا موضوع مهم النهاردة, ولكن طبعا في البداية لازم أتقدم بخالص العزاء لأسرة الفنان الكبير هاني شاكر, خالص عزائنا وكل الشكر صراحة على اللفتة الرائعة والمحترمة من الشركة المتحدة. كم نشوف نقل وقائع, طبعا صلاة الجنازة والدفنة كل ده موجود على شاشات وقنوات المتحدة. مجهود محترم الصراحة ولفتة محترمة لنجم كبير أثر في كل الوطن العربي, خالص عزائنا مرة تانية. نبدأ موضوعنا. موضوعنا ايه النهاردة؟ موضوعنا احد الامراض اللي موجودة ومنتشرة الفترة اللي فاتت, ومتشابهة الاعراض ومتشابهة الخصائص مع نقص حاجات كتير ومع وظائف حاجات كتير. ايه الموضوع؟ انت عارفين حال بلدنا لازم نتابع دايما وبنرصد ايا من اللي بيحصل. فواضح ان موضوع التصلب المتعدد او ما يدعى الام اس لو الناس عارفينه بالمصطلح ده عامل بعض المشكلات, وواضح ان ملوش علاج او ليه علاج لتخفيف الاعراض. انا مش فاهم التفصيلة ومش فاهم التوضيح الموضوع اكتر, عشان كده نورنا في الاستوديو ضيفتنا الكريمة استاذ دكتور عزة عبد الناصر, استاذ المخ والاعصاب بجامعة عين شمس ورئيس مؤتمر اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد. نورت الدنيا يا دكتور.
2: ميرسي يا فندم.
1: الموضوع وايه المرض ده؟
2: المرض ده فعلا كان في وقت من الاوقات كده ما كانش بيعرف يتشخص خالص.
1: تمام.
2: هي من ناس عدت بالمرض ولحد ما خلصت حياتها وهي ما عرفتش ان هي كان عندها مرض التصلب المتعدد. بالوقت بدأوا يهتموا جدا بطرق التشخيص ولقوا ان المرض ده لازم ان احنا ندوره على طرق تشخيص. ليه؟ لان هو بيصيب كاتيجري او مجموعه
1: فئه
2: معينه عمريه اللي هم الفئه الصغيره.
1: تمام.
2: اللي هو من سن 20 لسن 40, وده وقت حرج جدا لاي انسان في حياته.
1: صحيح.
2: ده وقت التعليم, وقت الجامعه, وقت ان انا اقرر اخد كارير في حياتي, وقت ان انا اعمل اسره وبيت. فاذا المرض ده لو انا مش اخطوش كل الاحلام دي بتقف, كل الاحساس بان انا اقدر اكمل حياتي بالطريقه الصح زي اي حد عادي بتبقى طبعا صعبه جدا.
1: تاثير اعراضه يا فندم تقدر توقف وظائف الحياه زي ما حضرتك بتقولي كده, وفي السن تاثر عليه
2: جدا. فاهتمام جدا بطرق التشخيص بالوقت, ان هو ايه هو مرض التصلب المتعدد, ازاي نقدر نشخصه, ايه هي الاجراءات اللي هي تساعدنا على تشخيصه. وبالوقت فعلا طلعوا زي نوع من انواع الـ زي حاجه زي الاتفاق كده, او زي مجموعه من التشخيصات او طرق التشخيص باستخدام الطريقة الإكلينيكية زائد الطريقة الخاصة بالرنين المصاحب للتشخيص.
1: ما هو كل اللي بيسمع دلوقتي بيسأل, طب انا مش عارف ايه الاعراض عشان ممكن بقاش عارف ان هو المرض ده اللي عندي. فلازم اعرف الاعراض الاول.
2: بالزبط.
1: ايه الاعراض اللي بيجيلي اللي تبين ان انا عندي الام اس او التصلب المتعدد؟
2: طبعا احنا بنقول في عندنا مجموعة من الاعراض, كل مريض ممكن يجي بعرض مختلف.
1: تمام.
2: الشرط هو يكون ثابت العرض لكل مريض. بس من اشهر بقى الاعراض بنقول ان هو إصابة العصب البصري بالالتهاب. فيجي المريض فجأة يقول لك انا حاسس ان انا عينيا مش شايفها كويس, حاسس ان في زي
1: زغللة.
2: من اعلى من الزغللة, مش قادر اشوف الحاجة البعيدة كويس. فيفكر بقى ان هو يروح لدكتور الرمد. الله, طب ما هو ده اعراض مرضي للرمد. فيروح لاستاذ العيون او استاذ الرمد, يبدا يدور ورا القصة دي. فاستاذ الرمد يبدا يقول له لا, ده في مشكلة عندك في العصب البصري. طب هنعمل ايه؟ زمان أساتذة الرمد أو العيون ما كانوش على دراية قوي بهذا المرض. بس هما كانوا بيحاولوا طبعا ان هو يدي اقرب عقار للمساعده في هذا الشيء. بس بالوقت احنا في وقت من الاوقات عملنا زي كامبينز وعملنا نوع من انواع التوعيه للدكاتره, لان انتوا لما تلاقوا هذا العرض لازم تحولوا لدكتور الاعصاب عشان ممكن يكون ده بدايه لهذا المرض, فنبدا ناخد اكشن او ناخد خطوات سريعه.
1: هو يسمى ايه, مرض مناعي ولا هو مرض بيهاجم جهاز المناعه؟
2: لا, هو مرض مناعي.
1: مناعي
2: قايم على اضطراب جهاز المناعه, وان بيبقى في نوع من الخلايا النشطة بتبدأ تهاجم الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي والعصب البصري. وبيهاجم ايه بالظبط؟ بيهاجم المادة البيضة الموجودة على الحزمة العصبية المايلين. فلما بياخد هو التأثير وعلى المايلين وبيهاجمه بيبقى الصورة التهاب، والالتهاب ينتج عنه إن المادة البيضاء بيحصل لها نوع من أنواع الالتهاب وتبدأ تختفي من المكان المعين، والمكان اللي بتختفي منه المادة البيضاء هو ده اللي بيعلن عن وجود العرض للمريض.
1: تمام؟ عشان كده سموه تصلب؟
2: تصلب. يعني كان في الأول أسباب التصلب دي كان اسم قديم شوية، لكن بالوقت إحنا قصة إن هو التهاب مناعي بيأثر على المادة البيضاء ومتعدد، لأن هو بيجي فيه هجمات متعددة. تمام؟ وبالتالي
1: متتالية يا فندم ولا مش شرط؟
2: ممكن يجي مثلا هجمة كل سنة، ممكن يجي هجمة السنة دي وبعد 3-4 سنين هجمة تانية. دي بتختلف على إيه؟ تختلف من مريض لمريض حسب درجة نشاط المرض في كل مريض، لأنها بتختلف.
1: ولا حسب كفاءة جهازه المناعي؟
2: ملهاش علاقة. لا، ممكن دي ما ليها علاقة بيها. جهاز المناعي عنده عالي النشاط، وبالتالي لا، هنقول إن هو النشاط في الجهاز المناعي عالي، وبالتالي هيترجم فكرة إيه؟ فكرة إن هو يكون عنده هجمات متكررة. ممكن يكون الجهاز المناعي
1: يعني اللي مناعته عالية يجيله هجمات أكتر.
2: النشاط المناعي عالي وفي عنده الخلايا اللي بتهاجم الجهاز العصبي نشيطة جدا، لا طبعا ممكن يجيله هجمات متعددة. في واحد تاني يبقى الجهاز المناعي في مشكلة وخلايا نشطة، بس درجة النشاط بتاعتها أقل، فبالتالي الهجمات تبقى على فترات متابعة.
1: هو أكيد سؤال بيسأله كل اللي بيسمعنا دلوقتي، هو بيجي ليه؟ أو أنا إيه اللي بيسبب يخلينا أعيا بالعيا ده؟
2: شوف، هو اختلفت الآراء، يعني هي كانت نظريات كتير، بس هم قالوا ممكن يكون في استعداد وراثي، بس هذا لم يثبت بعد. يعني

0: وحالته الصحية الدائمة برضو ممكن يعرض الإنسان لهذا المرض. وبالتالي التعرض للشمس هو حلو جدا. وبالتالي احنا بنقول ان البلاد اللي الشمس فيها قليلة بالتالي هي اللي فيها نسبة المرض اكتر. ليه؟ لان الشمس دي مهمة جدا لانها تعمل ان الفيتامين دي اللي هو بيبقى موجود في جسمنا تحوله للجزء النشط منه اللي يبدأ يعمل الفانكشن او الوظيفة بتاعته.
1: يعني اللي بيتعرض للشمس هو اقل ضررا واقل عرضة انه يصاب بالاماس
0: بسبب انه هو عنده فيتامين دي اكتف نشط بيقوم دوره. ايه تاني ممكن نقول؟ ان الناس اللي هي عايشة قريبة من الخط الاستوى احسن بكتير من الناس اللي بعيدة على الاطراف في القطب الشمالي قطب. ليه برضو؟ لان جنب القطب الشمالي والقطب الجنوبي الشمس قليلة جدا.
1: تمام.
0: في حين اللي جنب الاكويتر او خط الاستوى لا الشمس عالية.
1: هو عند حاجة احصائيات عن ارقام عندنا يعني احنا المرة يعتبر مرتفع ولا متوسط ولا
0: بص هو احنا نعتبر قليلين
1: قليلين.
0: يعني هو كان في دراسة عملت كده من في العشرين يعني 22 21 23 في رينج ده كانوا قايلين ان احنا عندنا ما يعادل من 25 الى 50 لكل 100 الف بني ادم. فهو الرقم مش كتير. لكن هو التوعية اللي استمرت في الفترة اللي فاتت ان احنا ننبه الناس خدوا بالكم من الاعراض اول ما تحس بالقصة دي يعني لازم تتجه الى اقرب وحدة الى اقرب مركز اعصاب علشان نتأكد ان ده هل ليه علاقة او ملوش علاقة. نعمل اللي علينا ونفحص ونتأكد وناخد قرار.
1: انا هروح وجهتولي دلوقتي انا هروح للدكتور رمض لان هو بيجيلي في العصب بس واضح ان في اعراض تانية ممكن توديني لدكاترة تانية.
0: طبعا
1: انا هروح لفاصل وارجع افهم ايه الاعراض تاني اللي الدكتور بتحذر منها اما تجيلك. لا توجه على طول واكشف على طول وده اللي بنحاول نعمله كاعلام كمان كاعلام توعوي ان احنا نقول للناس هبتحس بالاعراض دي اجري على طول على الدكتور. ايه الاعراض هنعرفها بعد الفاصل. 1 9 9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجارتات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح بفردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهواء. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: التسعين همها مصري.
1: حال بلدنا يهمنا
0: مع أحمد خيري. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: هواها مصر على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا منورانا في الاستوديو ضيفتنا العزيزه الدكتور استاذ عز عبد الناصر استاذ المخ والاعصاب بجامعه عين شمس ورئيس مؤتمر اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد. اللي فهمته منها لا اسمه بقى التهاب التصلب المتعدد لان هو التهاب وفهمنا منه ان هو بيهاجم جهاز المناعه وكل ما جهاز المناعه ممكن يبقى قوي ممكن يبقى الهجمات زي ما الدكتور وصفتها تكون اكتر بكتير وشرحت لنا بعض الاعراض اللي ما سمعناش قبل الفاصل منه ممكن يجي لك عرض في التهاب في عصب العين فبتروح للدكتور الرمد ووضحت لي نقطه مهمه جدا كمان قبل الفاصل انه بدا في توعيه او في تنسيق مع دكاتره الرمد عشان يبقى عندهم من الخلفيات بمرض الام اس او التهاب التصلب المتعدد. ولكن سالت الدكتور قبل الفاصل سؤال مهم جدا طب ايه باقي الاعراض عشان اللي بيسمعنا يبقى عارف ويبقى عنده توعيه ان الاعراض دي هي اللي بتقول ده وخاصه كده لان كنت برده بغش منها كده في الفاصل قالت لي لا هو ملوش علاقه بنقص في فيتامين بي 12 ان احنا كتير مثلا او بي 12 كتير يقول لك ايه يا عم انت عندك نقص بي 12 روح بس خد قوي شويه وبتاع الاعراض دي بتقول كده انا فاهم صح يا دكتور
3: تمام
2: بس هو ملوش علاقه
3: لا هو متداول بين الناس ان دايما لما الواحد يجيله تنميل او الام او كذا بيبقى عندي نقص فيتامين بي 12 فبص اضافه فيتامين بي 12 حاجه مش هتضر بالعكس هي بتعمل دعم او سبورت للجهاز العصبي تمام
2: اصلا
3: طبعا لكن مش هي كل حاجه مش هي الاساس في القصه بس هي هتدعمه فعلا يعني احنا حتى في مرض التهاب التصلب المتعدد اثناء الهجمه او في العلاج الوقائي بين الهجمات على المدى الطويل لا بندعمه بفيتامين بي 12
2: تمام ده من ضمن العلاج
3: ده من ضمن الاضافات اللي احنا بنحطها له فعلا فهو حاجه مش غلط بس مش هو ده الاساس في القصه.
2: طب الاعراض ما ايه يا دكتور يعني اللي
3: بيسمعنا دلوقتي
2: ايه بقى الاعراض الثانيه
3: يعني احنا قلنا التهاب التصلب المتعدد ممكن يجي بالتهاب العصب البصري ممكن يجي بالتنميل والالام ممكن تاخد مثلا الذراع ممكن تاخد الساق ممكن تاخد نص الجسم كله
2: يعني هي بتاخد اتجاه واحد
3: بتاخد اشكال مختلفه في اماكن مختلفه ديبندنج على ايه او على اساس ايه على اساس المكان اللي حصل فيه الالتهاب وحصل فيه لوس او فقدان المايلين اللي هي الماده البيضاء فالمكان ده اللي حصل فيه القصه دي هيحصل دروب في الوظيفه بتاعته مش هيقدر يعمل فاحنا في المخ عندنا اماكن مختلفه في مراكز خاصه بالاحساس في مراكز خاصه بالحركه في مراكز خاصة بالكلام في مراكز خاصة بالاتزان وبالتالي على حسب المكان هيبقى العرض وبالتالي احنا بنقول ممكن العرض يجي بأعراض التنميل أعراض الآلام في الساق او الايد
2: انا قصدي عشان اميزه يعني بيجي لي تنميل مثلا في ايد اليمين بس ولا ايه بيجي لي تنميل في جسمي كله
3: لا في الايد مثلا اليمين بس
2: في الايد اليمين بس
3: ممكن في الايد اليمين ورجل اليمين ممكن في الرجل اليمين لوحدها
2: تمام
3: ممكن في الرجلتين الرجل اليمين
2: يبقى النص
3: تمام مثلا ممكن يبقى تنميل في الوجه لوحده مثلا
2: جنب واحد من الوجه
3: فدي اماكن مختلفه على حسب مكان الاصابه فالتنميل عاده لما بيكون دايما في الايد او بيبقى في الساق او في نص الايد والساق دايما الناس بتعتقد ان دي بقى تبقى مشكله في العمود الفقري
2: تمام
3: يبدا يقول بقى انا عندي ديسك انا عندي انزلاق غضروفي انا عندي خشونه طب ابدا اروح
2: لدكتور عرق النساء وبقيه الامراض
3: اروح لدكتور العظام طب يشوف الموضوع وياما ناس قعدت سنين تتعالج على انها عندها ديسك او عندها غضروف
2: هو شخص نفسه غلط يا دكتور ولا راح للدكتور الغلط
3: هو لا
2: ولا الاثنين
3: هو راح للعرض هو اللي وداه لان هو ده الايه الثقافه بتاعته هو ده اللي عنده فبالتالي راح للدكتور والدكتور مشي ورا العرض دكتور العظام او ما شابه القصه دي ممكن ما يجيش في دماغه ان القصه بس هو بيعمل فحوصات يعمل رنين على المنطقه العنقيه لو انا شاكك ان في ديسك او غضروف فيها يعمل رنين على المنطقه القطنيه
2: لو
3: انا شاكك كذا بعمل فحص تاني اسمه رسم الاعصاب بياخد العصب كده ويعمل له
2: يفضل ماشي وراه
3: يمشي وراه يشوف فيه اصابه ولا لا فلو كان حاجه ليها علاقه بهذا الشيء اكيد العصب هيبقى فيه اصابه بشكل او باخر يعني فالدنيا في الوضع بتاع التصلب المتعدد الحاجات دي ممكن تطلع في بعض الاوقات بالصدفه ان هو
2: بمعنى
3: ان هو عنده المرض تصلب التهاب التصلب
2: ده مش محظوظ يا عيني بقى ده عنده الاثنين
3: ده صدفه ظهر له مثلا ديسك او غضروف او شد عضلي او خشونه بالصدفه فخلاص احنا يعني مش هنفكر في يعني ايه في اختيار اخر او في حاجه تانية يعني.
2: طب خلينا نخش في التداخل اللي بيحصل في الحالات. انا ما هروح لدكتور العظام وهو مصنفني ان هو فقرات او عرق نساء او الكلام ده كله، من ضمن العلاج بيبقى فيه حاجات مسكنات والحاجات دي كلها. جميل. فانا برتاح فبحس ان الدكتور ده عالجني خلاص بالزبط. بكمل بقى في حالتي البايظه اصلا
3: بالظبط. لان هي بقى. وبعدين عايز اقول لك هيدا لحضرتك ان النوبه دي او الهجمه دي لو جت بالشكل ده ممكن يحصل فيها التئام للمايلين وتخف لوحدها
2: سبحان الله لوحدها
3: من غير اي تدخل. يعني ياما شفنا ناس جات لها هجمات وجات لها كده قالت ايه قعدت اسبوعين ورجعت زي الفل
2: من غير ما اخد حاجه
3: من غير ما خد بقى ايه فيتامين بي 12 خد مسكنات خد بسيط عضلات خد دعم الحاجات شبكه كده كل ده
2: ده من غير تشخيص دكتور هو اشتغل مع نفسه
3: لا وراح لدكتور وكتب له الحاجات دي راح لدكتور الرمد وخد شويه الحاجات وتمام ورجع طبيعي راح لدكتور العظام او العمود الفقري ولقى الحاجات دي وخد الحاجات دي رجع تمام. في ناس ما بتروحش خالص وبتساعد نفسها فيتامين بي 12 وما شابه هذا الاعراض اتحسنت فده بيبقوا جود لك
2: طبعا
3: ناس بجود لك بس ستيل
2: انما لو قمت لقيت جنب اليمين مثلا وش منمل جنب اليمين مع ايدي وبتاع وقعدت على مدار اليوم واشتغلت ورحت وجيت وحسيت انه راح افسره ازاي ان ده بقى التهاب تصلب ولا ده كان نومه غلط مثلا؟
3: ممكن افسره على ان دي حاجه عرضيه
2: طبعا
3: وخلاص دي خلصت في ساعات. لكن الهجمه عشان اقول عليها هجمه لازم يعدي عليها اكتر من 24 ساعه باستمرار
2: العرض.
3: لازم 24 ساعه بشرط ان هو ما يكونش عنده حاجه زي مثلا دور برد بشرط ان هو ما يكونش عنده التهاب ما يكونش عنده درجه حراره عاليه ما نقدرش اروحكم في وجود حاجه ثانيه مش مظبوطه
2: لخبطه غده لخبطه هرمونات ايا كان بالذات للسيدات
3: لما بقى الحاجات دي تتحسن ممكن العرض نشوفه مستمر ولا مش مستمر وبالتالي نمشي وراه وندور على الاسباب.
2: هو التصنيف بيفرق يعني هو المرض ده عرضه للسيدات اكتر من الرجاله مثلا؟
3: طبعا بنسبه
2: 4 احساسي كده
3: 4 لواحد
2: ياه
3: الستات 4 الى 1 رجاله فهي طبعا منتشر جدا في الستات في العمر اللي قلت حضرتك عليه من 20 ل 40 20 ل 50 اللي هو العمر بتاع الايه النشاط بقى والارتباط والزواج والخلفه فده العمر.
2: طب لو انا عديت ال 40 او عديت ال 50 وما جاليش ما بقاش عرضه انه يجي لي؟
3: لا عرضه
2: برضه
3: بس طبعا بالنسبه اقل وموجود دلوقتي طبعا احنا مع الوقت ومع دراستنا للمرض ونحن متابعين الناس والمرضى لا في حاجه اسمها الليت اونست اللي هو بيجي فوق سن ال 50 وشفناه طبعا شفناه وموجود
2: برضه بيبقى بنفس الاعراض ده دكتور ولا اقل شويه؟
3: اقل شويه بس بتاخد شكل مختلف ان هو يبقى مؤثر اكتر على الحركه ميله للتطور بيبقى اكتر شويه فبيبقى سنه مختلف عن ان سنه اصغر.
2: اللي بيسمعنا بيقول لي احنا انت قلقتنا دلوقتي طب انا اروح لمين ولا عارف اروح لعظام ولا اروح لرمد ولا اروح لمين انا اعمل ايه المفروض صح ايه التشخيص او ايه من الاشاعات او من التحاليل اللي يقول لي روح في الطريق الصح ايه بقى؟
3: لا اي عرض من الاعراض دي زي ما انت بتفكر حتى تروح لرمد او العمود الفقري روح لدكتور المخ والاعصاب بالمره اهرد نفسك عليه من باب الاحتياط شوف يمكن يقول لك حاجه مختلفه يعني انت حط في دماغك ان انت تعرض نفسك
2: معلش يا دكتور ما حدش سامعنا يعني موروثات عندنا دكتور المخ والاعصاب انا رحت للمجنون ورحت اللي انا خلاص فقدت حاجات كتير فبقى اخر دكتور في اختياري من خوفي منه
3: لا هو
2: بتقابلي كده
3: لا احنا دلوقتي عندنا تخصص طب المخ والاعصاب هو الـ التخصص الخاص بالمخ والعمود الفقري الاسفل والحبل الشوكي والاعراض الاعراض الملموسه والمحسوسه اللي المريض بيشتكي منها
2: طبعا.
3: لما يشتكي مثلا من تنميل لما يشتكي من ضعف في رجله ضعف في ايده عدم اتزان دي
2: ضعف في رجله معنى يا دكتور مش قادر يعني يشيلها مثلا مش عارف يمشي
3: ياه مش قادر مثلا يطلع بيها السلم ولما ماشي على الارض حاسس ان هو بيجرها وراه لا ده تقل ده ضعف ظهر فيه الساق يبقى ده هيبقى
2: برضو ده في رجل واحده
3: ممكن رجل واحده او رجلين
2: الاثنين ياه ضرب النص التحتاني
3: على حسب الاصابه جايه فين بالظبط
2: وبرضو يا دكتور بتبقى مستمره
3: فوق
2: يعني مش قادر اشيل مش قادر
3: اشيل مستمره فبالتالي لازم نروح عشان ناخد النصيحه ونتشخص ونعمل الرنين ونشوف احنا
2: هنا بقى ما اخدش بصه العضلات وما اخدش مسكن وما اخدش
3: الحاجات دي ممكن الواحد يجتهد لكن
2: مش ما انا مش عايز اجتهد ما يعني دكتور عايز معايا ليه انا مش عايز اجتهد
3: يعني حتى لو اجتهد وخد بصه العضلات القصه دي لازم انت تساعد نفسك بانك تروح للمتخصص علشان يساعدك. فان احنا وخاصه موضوع التقل او الضعف اللي بيظهر في الاطراف ده بيبقى للانسان حاجه مخيفه
4: طبعا.
3: يعني واحد ماشي على رجله تمام وزي الفل, بعد كده فجاه يلاقي نفسه رجله مش عارف يتحرك بيها, مش عارف يطلع بيها سلم, ايده مش عارف يمسك بيها العربيه, مش عارف يمسك الموبايل يحطه على ودنه, فمش عارف يمسك المعلقه ياكل بيها. دي حاجه خطيره
4: بتوصل للدرجه دي.
3: مثلا انسان عنده عدم اتزان لما يمشي يتحدف, ممكن يتكعبل بسبب عدم الاتزان. اذا دي اعراض لا ما يتسكتش عليها, محتاج ان انا اروح لطب المخ والاعصاب. وما فيش لبس بين طب المخ والاعصاب والطب النفسي.
4: ايوه ما انا عايز حضرتك عشان
3: يعني عندنا احنا تخصصين
4: تمام,
3: طب المخ والاعصاب اللي انا بقول لحضرتك عليه
4: طبعاً.
3: يندرج تحتيه هذه الاعراض وهذه الامراض اللي هو
4: مع احترامي الكامل للتخصصات, هو اعتقد هو العمود الفقري اللي هو بيطلع منه كل حاجه طبعاً. يعني مخ الاعصاب اعتقد بيخش من يعني دكتور مخ الاعصاب ممكن يشخص كل حاجه.
3: طبعا يعني احنا
4: هو معانا مفاتيح.
3: يعني احنا عند المخ الاساسي الحبل الشوكي
4: صحيح,
3: وكل ما يطلع من الجذور العصبيه الخارجه من الحبل الشوكي والاعصاب الطرفيه والعضلات واللينك اللي بين العضلات والاعصاب. لا القصه قصه متكامله متكامله, سنترال مركزيه وطرفيه تمام.
4: هنكمل مع دكتور عزة بعد الفاصل ونفهم طب هعمل ايه, هعمل ايه من الاشاعات, اعمل ايه من التحاليل, ممكن يبقى ظروف الماديه او اروح اعمل ايه الاول, ولو لقيت في مشكله اروح لدكتور المخ والاعصاب, او دكتور المخ والاعصاب اصلا هيشخصني ازاي. ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. 199 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
5: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء, ده مسمي ابنه أنشطة, دخله أحسن مدارس, علمه أهم النظريات, وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم. بس الأيام مخبية إيه يا عالم؟ لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين, حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
6: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.
0: ملوك الكورة مع محمود الفيري كل يوم ربع وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعوا عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: مع أحمد خيري. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وفي ضيافتنا ومنورانا في الاستوديو استاذ دكتور عز عبد الناصر استاذ المخ والاعصاب بجامعه عين شمس ورئيس مؤتمر اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد. بنتكلم في مرض التصلب المتعدد او بالاسم العلمي الصح التهاب التصلب المتعدد او ما يسمى اللمقاس. وعرفنا مع الدكتور كتير من الاعراض اللي ممكن بتكون بتصيب البني ادم, فممكن كمان التشخيص الغلط او الذهاب لدكتور الغلط بيزيد من الموضوع. وقالت لي لا, يعني ندخل ثقافة ان احنا نروح لدكتور المخ والاعصاب اما يكون في اي هجمة من الهجمات دي. وهي شرحت الهجمة دي لو تنميل بيحصل لك بيستمر اكتر من 24 ساعة معاك, تنميل في اليد, تنميل في الجزء التحتاني من الجسم, في جنب من الوجه, في عصب العين, كل ده مع الاستمرارية فوق ال 24 ساعة. رأيها وبتقول نتجه لدكتور المخ والاعصاب الاول يبدأ التشخيص. طب هو هيشخص ازاي بقى يا دكتور؟ دي ما عرفناهاش ليها اشعاعات معينه او حاجات معينه.
2: اكيد هو طبعا الرنين من الحاجات اللي بتساعد جدا واساسيه جزء من التشخيص.
1: بيعمل رنين على ايه بقى؟
2: بيعمل رنين على المخ طبعا بسيكونس معين احنا بنطلبه. بنعمل كمان رنين على الحبل الشوكي في المنطقه العنقيه, وبعض الاوقات بنحتاج رنين على الحبل الشوكي في المنطقه الصدريه على حسب الاعراض اللي جاي بالمريض. دي الرنين. وقبل ما بنبدا ان احنا نبدا نشتغل مع المريض ونحاول ان احنا نتاكد بان احنا بنعمل بعض التحاليل المهمه جدا اللي ممكن تخلي العرض ده شايفاه انه ممكن يتداخل مع بعض الامراض المناعيه الاخرى. فبعمل زي بانل او مجموعه من التحاليل اللي هي تخص الامراض المناعيه الاخرى للتاكد
1: ان مش
2: استبعادها.
1: هي
2: استبعادها
1: هو متشابه مع ايه من الامراض المناعيه الاخرى؟
2: يعني ممكن يجي مثلا حاجات شبه الذئبه, حاجات شبه الروماتويد, حاجات شبه كده في الاعراض يعني. فاحنا بنستبعد كل مجموعه الاعراض الامراض المناعيه بالتحليل دهوت. الجزء الثالث من التشخيص ان احنا بنعتمد على حاجات اسمها نيوروفيسيولوجي, الاختبارات الفسيولوجيه دي طبعا بنعتمد عليها اساسا عشان اختبار للعصب البصري. بنعملها كده, ليها تيست كده بسيط سيمبل قدام شاشه كمبيوتر وبيشوف لي سرعه الحركه النبضات او سرعه حركه النبضات جوه العصب البصري. هل هي سريعه او نورمال ولا فيها تاخر؟ التاخر ده معناه ان المايلين بتشال وانه حركه النبضات ضعيفه بسبب فقدان المايلين في هذا المكان. فيديني
1: حتى لو المريض اللي جاي لي ما عندوش مشكله او عندوش هجمه في العين
2: ممكن نعملها.
1: تفرق معاك؟
2: نعملها, لان هو ممكن يكون عنده اصابه قديمه مش واخد باله. فممكن ندور عليها.
1: جات له هجمه قديمه اثرت وما خدش باله,
2: ما يعرفش. فده يبقى نقطه موجوده محسوبه بالنسبه لي.
1: طب انا برضو قبل ما ابقى مريض او بقيت مريض عايز اتكلم عن اللايف ستايل, عايز اتكلم عن نمط الحياه عامه, هو الغذاء او الرياضه او النوم او التوتر او الستريس, كل الحاجات دي تجيب المرض او تزوده او تقلله, متعامله مع الموضوع يعني.
2: تمام. احنا بنقول اكتر حاجه بننصح بيها المريض اللي هي اللايف ستايل بتاعه يبقى مظبوط. تمام. طب ايه هي مكونات اللايف ستايل اللي احنا او النقط اللي احنا بنستريس عليها علشان يهتم بيها؟ بنقول اول حاجه الاهتمام بالغذاء الصحي. طب ايه هو الغذاء الصحي؟ الغذاء الصحي مش هنقول بقى هنكلفه بقى ونقول له لا روح اشتري حاجات معينه علشان ما يبقاش الموضوع فيه
1: عيب. طبعا هنتكلم كل اللي فات.
2: فاحنا بنتكلم على فكره ان الاكل يكون منتجات الالبان قليله, ولو اضطر ياكل حاجات منتجات الالبان على فترات متباعده تكون خاليه الدسم. ناكل فاكهه كتير فريش, ناكل خضار كتير فريش, نشرب ميه كتير, نهتم ان احنا ناكل الاكل الصحي المعمول بطريقه سيمبل, نبعد عن الحاجات المحموله في معمولة في الزيت ومقلية في الزيت بكميات كبيرة. نبعد عن الفاست فود لأن ده يعني حاجة
1: كارثة أساسية
2: جدا, لأن احنا مكوناته وطريقة البروسيسنج بتاعته طريقة ما تناسبش جسمنا خالص,
1: وبتزود مصنعة وزيوت مهدرجة كله وحش,
2: ما بننصحش بيها خالص. بننصحه بأن هو ياكل الأكلات اللي فيها زي ما قلنا الحاجات اللي فيها مضادات الأكسدة كتير, الحاجات دي كلها
1: اللي فيها أوميجا, اللي فيها
2: أوميجا. يبعد عن العيش اللي لونه أبيض, يهتم بالعيش اللي هو لونه بني,
1: يعني بدل
2: العيش الدقيق والحاجات المعجنات إلى آخره. يهتم بالحاجات البنية أو الدقيق البني مش كل أشكاله أو ألوانه. أعتقد دي حاجات بتبقى بسيطة ممكن نحنا ننفسها ببساطة
1: طبعا,
2: من غير ما تكلف حاجة. تمام. ده كده بالنسبة للدايت. النقطة التانية الاكسرسايز أو النشاط.
1: هو مش دايت بقى يا دكتور، هو نمط حياه عشان الناس ممكن تقلق من ان انا مش عايز اعمل دايت اصلا.
2: لا لا لا، هو نمط حياه، نمط اكل يعني طبعا. اكل صحي الى حد كبير. الحاجه الثانيه فكره ان انا اروح الرياضه دي ممكن امارسها في جيم، وممكن امارسها لوحدي في النادي، ممكن اتمشى كل يوم، ممكن اعمل سباحه، في حاجات كلها بتساعد على انه دايما النشاط الخاص بفكره الاكسرسايز
1: حتى لو في البيت، لان حضرتك قلتي 4 لواحد يعني 6 اكتر، فممكن تبقى 6 عندها مشاكل انها مش عارفه تنزل كتير.
2: أيوة مثلا
1: تعمل في البيت،
2: ممكن تعمل في البيت. الاهتمام بالنوم الصحي، ان احنا ننام نوم صحي فترته مناسبه جدا.
1: اللي هو قال امتى برضو ايه النوم الصحي ده؟
2: النوم الصحي ان هو الواحد ينام عدد ساعات كافيه، يحاول ان هو يبعد عن اي منبهات او اي حاجات تلخبط نومه او تاثر على دخوله في النوم او تخلي نومه غير منتظم، يعني كل شويه يصحى او يقلق
1: على التليفون طبعا.
2: التليفونات بقى، والبعد عن التليفونات في الاوضه اللي انا بنام فيها. الحاجات دي كلها مهمه. بالاضافه لكده ان احنا نبعد عن الاسترس على قد ما نقدر. انا عارفه ان دي حاجه خارج ايدي
1: بس اني جايالي بقى اعملها ازاي دي بقى،
2: خارج ايدي بس على قدر المستطاع نحاول ان احنا نتعامل معاه بالطرق المتاحه حوالينا اللي تقدر تخفف عني القصه دي.
1: هو اعتقد يا دكتور لو بنمط الحياه في الغذاء وفي الرياضه اللي حضرتك قلتيها هي بتقلل الاسترس.
2: اكيد اكيد بتساعدني اتعامل معاه، بتساعدني ان انا اتعامل معاه.
1: هو هنا حضرتك بتكلميني على المريض بعد ما يعيا يمشي على النمط ده، ولا بتكلميني على السوي عشان ما يعياش؟
2: هو طبعا نال السوي ده اساسي ان احنا نمشي على النمط الطبيعي، وده اللي بننصح بكل الناس. مش عشان مرضى الاماس بس، علشان امراض كتيره اللي هي الجلطات المخيه، جلطات القلبيه، كل هذه الحاجات بتبقى انديوست او بتيجي بالستريس والحياه الغير صحيه او نمط الحياه الغير صحي. التدخين سواء ده مهم جدا، يعني احنا بنعتبر التدخين في
1: ده بيعمل تصلب لكل حاجه.
2: ده بيعمل مشكله كبيره جدا في المشكله للناس دي، وبيرفع عندهم نسبه تعرض لهجمات. فالتدخين مرفوض جدا
1: طبعا.
2: وحتى اللي عنده العاده دي يبدا يغيرها، علشان ده جزء من الحياه السويه المنظمه. تمام، اللي انا ببعد شيء، وده التدخين مهم للانسان السوي اللي ما عندوش امراض، لان احنا خايفين عليه برضو من الجلطات، من تصلب الشرايين، من الى اخره من هذا النوع.
1: وزارة الصحة اعتقد معانا في الملف طبعًا. ده واكيد ليها دور، واكيد حتى لو دور توعوي. ايه الدور بتاع وزارة الصحة؟
2: اساس وزارة الصحة طبعا قامت بالقصة بتاعت الدور التوعوي، اهتمت جدا بانشاء وحدات الام اس في كل انحاء مصر. طبعا علشان تقدم الخدمة دي للناس في كل الاماكن، لانه طبعا مش معقول الواحد يكون عنده المرض ويبدا يسافر من اماكن نائية
1: طبعا، محافظة القرية القرية،
2: عبء جامد جدا على المريض. اهم من كده وكده انها وفرت العلاجات والأدوية اللي هي بتفتخر أن مصر من البلاد اللي قدمت الـ الأدوية دي بكل أنواعها وبكل أشكالها،
1: متوفرة الأدوية بتاعتها.
2: احنا ابديتد جدا. حتى لما بشوف اماكن اخرى برانا برا مصر يعني، بلاقي ان هم ما عندهمش حاجات زي اللي عندنا، او عندهم عراقيل في ان هم ياخدوا الحاجات دي. احنا في مصر الحمد لله والوزاره
1: موفره
2: بكل السيكتورز بتاعتها، موفره الادويه بكل اشكالها للمرضى اللي تم تشخيصهم على انهم ام اس من خلال الوحدات، ودعمهم بالدكاتره الموجوده بان هم يدوهم النصيحه ويتابعوهم. عندنا في الوحدات ممكن يكون في حاجات وحدات اسمها رعايه نهاريه، ممكن ياخدوا فيها الادويه اللي بتحتاج تتاخد عن طريق الوريد مع فريق كويس جدا من
1: مدرب ومجهز،
2: مع فريق تمريض مدرب. فكل دي حاجات
1: طب دور محترم والله،
2: انجازات احنا بنفتخر بيها قدام الدنيا كلها.
1: من تايتل حضرتك كده قريت رئيس مؤتمر اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد، ايه المؤتمر ده؟
2: هو يوم احتفال باليوم العالمي للام اس، هو يوم عالمي كل الناس في الدنيا كلها بتحتفل بيه،
1: اللي هو 14/5.
2: اللي هو 14/5، واحنا في مصر السنه دي قرر الفريق كله ان هو مع وزاره الصحه والامانه ان احنا نعمل زي نوع من انواع اليوم العلمي او لقاء علمي، ويكون في عرض لبعض الموضوعات اللي تخص المريض. والثيمة الرئيسي بتاعنا المره دي في اليوم العالمي هو المريض اولا، وده طبعا شايفينه ان هو رساله مهمه جدا، لانه في النهايه احنا بنعمل كل ده عشان المريض
1: طبعا.
2: ان احنا بنهتم جدا بايه، كل ما يخصه. احنا عايزين زي ما حضرتك قلت من شويه لايف ستايل كويس
1: طبعا،
2: كواليتي اوف لايف كويسه، نقدم الادويه المتاحه، نتابع المريض كويس، نحاول نشخصه بدري، نديله الدواء الصح في الوقت الصح، يكون معنا فريق مدرب من الدكاترة، فريق مدرب من التمريض. كل دي حاجات من خلال اليوم ده بنستعرضها طبعا بالدعم من وزارة الصحة ودعم الأمانة ان احنا نعمل لهذا اليوم.
1: اعتقد المرض ده متطور في ادائه، يعني الدكاترة نفسها بتتطور من نفسها وبتحضر مؤتمرات حاجة اللي هم تطور، لو انا فاهم صح يعني.
2: جدا جدا احنا الموضوع ده بقى له سنين والموضوع ماشي في تقدم رهيب جدا على مستوى وكل تركيزنا كمان على الشباب الصغير. ليه؟ لان الشباب الصغير برضه بيشوف حالات كتير طبعا. فاحنا لازم يكون عنده توعيه، عنده اورينتيشن، مركز كويس، بيشوف المؤتمرات، بيشوف الحاجات الجديده، بيشوف ازاي طرق التشخيص، بنعلمه كل حاجه علشان يعني يكون في ايده التولز او الطرق اللي يشخص بيها العيان بسرعه وبالتالي يساعده على
1: دورنا احنا ايه؟ الاعلام دوره ايه هنا في الملف ده؟
2: هو بصراحه الدور الاعلام هو الدور توعوي هو ده الاساس
1: للمواطن. لان الوزاره عامله مجهودها وعامله دنيتها مع الدكاتره والتنسيق بينهم
2: طبعاً.
1: وكل التخصصات المعنيه وكله
2: طبعا
1: الاعلام بقى يوعي الناس نفسها،
2: يوعي الناس بقى ويلفت نظرهم ان هو لا خد بالك لازم من ناحيه ان هو النصايح بالحياه السليمه، طرق اللي هي اللايف ستايل، طرق الحياه السليمه، وان هو لو جات لك اعراض
1: كيفيه التشخيص كل عملنا في الحاله
2: والقصه دي فانت تتوجه للوحدات دهيه دكاتره المتخصصه، الدكاتره المتخصصه اللي هم دكاتره المخ والاعصاب. فاعتقد ان ده مع الوقت بيخلي الناس تبقى على علم وعلى درايه بالقصه دي، فيبقوا الموضوع في دماغهم لما يجي العرض لا اروح للتخصص ده
1: طبعا.
2: فده يخليني بختصر كتير من الوقت اللي انا ممكن اضيعه اللي هو مش في صالحي ان انا اضيعه.
1: قدامي دقيقتين بس مش قادر اسال في الادويه، الناس كلها يا احمد انت عملت كل حاجه وشرحت لنا كل حاجه، اكيد ليه دواء وليه علاج، ايه بقى يا دكتور؟
2: في علاجات كتيره موجوده طبعا وكل علاج منهم بيتاخد في المرحله المناسبه ليه تمام. بس لازم نكون متفقين على حاجه، العلاج اللي انا بديه ده علاج بيبقى وظيفته الرئيسيه ان هو يقلل نشاط الجهاز المناعي، الخلايا النشطه اللي بتهاجم الجهاز العصبي علشان اوقف بقى الهجمات دهية. يبقى اذا انا بهدي نشاط الخلايا النشطه، بهديها
1: تمام،
2: بقلل الهجمات وبمنع تطور المرض تمام.
1: تمام.
2: لكن احنا ما بنعالجش الموجود يعني ما بنعالجش
1: التصلب نفسه
2: ما اقدرش يعني في ادويه طبعا في الجايه دلوقتي في الفتره الجايه وهتاخد عليها ناس بيشتغلوا عليها بره
1: هو البحث العلمي عندنا شغال في مصر ولا لا؟ اصل برضه مهمين بالنسبه لنا
2: طبعا طبعا. احنا البحث العلمي شغال كويس جدا وفي الادويه دي زي ما بتقول لك ايه ongoing ودلوقتي تحت
1: الموافقه وتحت الدراسه
2: دلوقتي في الدراسه وقربت كمان تاخد نوع من انواع
1: الموافقات
2: العالميه اللي هي بيبقى ليها شكل من الاشكال ان هي تتدخل في علاج المرض من اساسه. فطبعا دي
1: تعالج الالتهاب نفسه، تعالج التصلب نفسه،
2: تعالج يكون لها دور مش هقول لك 100%.
1: انما الموجود دلوقتي يا دكتور هو معالجه للالتهاب ومعالجه للاعراض لو انا فاهم صح.
2: طبعا وليه قوه في التعامل مع الخلايا النشطه دي بحيث انه يمنعها انها تهاجم الجهاز العصبي بطرق مختلفه بميكانيزم مختلف لكل دواء، وبالتالي انا بعمل ايه بقى؟ بحافظ على الجهاز العصبي من الهجمات، يبقى الخلايا تمام، المايلين تمام، الاداء الوظيفه تمام، وبالتالي كل حاجه هتبقى تمام ان هو يعيش حياه مظبوطه صحيحه بدون اي ضرر بدون اي دروب في وظيفه من وظائف الجسم ناتج في
1: الأمر. اللي انا اعرفه صححي لي ان مريض التهاب التصلب المتعدد ما بيخفش.
2: بص هو طالما الهجمات ما بتجيش
1: ممكن يتعايش معاه.
2: لا هو الهجمات طالما ما بتجيش احنا بنعتبره خلاص تمام عايش طبيعي جدا
1: خلاص هو متعايش معاه وعامل كل حاجه.
2: والهجمات ما بتجيش احنا تمام في كل حاجه خلاص ما نقلقش
1: خلاص
2: ما نحطش الموضوع في دماغك
1: وما احطش نفسي ان انا مريض اصلا.
2: لا ممكن لا ما احطش نفسي ان انا مريض، هو انا بس باخد العلاج زي مريض الضغط ومريض السكر. هل مريض الضغط يقدر يسيب دواء الضغط؟ هنقول
1: لا طبعا.
2: هل مريض السكر يقدر يسيب دواء السكر؟ هنقول لا. فاحنا بنعتبر ان ده زي ده وده، هتاخد الدواء بس شويه يعني فترات اطول شويه علشان نحافظ على جهازك المناعي وبالتالي تعيش في حالة استقرار والمخ والحبل الشوكي والعصب البصري وأجزاء المخ يعني المختلفة تبقى تمام، ما بيش فيها هجمات تهاجم أي أو تعمل التهاب في أي أماكن مختلفة تديني عرض يضايقني، وبالتالي أنا كده بعيش حياة مستقر.
1: عايز استغل الدكتور احسن استغلال بقى 20 ثانية بس برضو عايز نصيحة للمريض في آخر وقت تقدر تقوله ايه؟
2: أهم حاجة عايزك تهتم جدا باللايف ستايل بتاعك ده مهم، لكن قبل كده وكده عايزك تهتم جدا بان انت تمشي على العلاج بتاعك، اوعى توقفه، اوعى تسمع الكلام اللي بيتقالك انت ممكن تمشي من غير علاج بالطرق العادية نمشي بقى بالاعشاب، نمشي بالطب البديل الى هذا،
1: مفيش الكلام ده.
2: لا لا، لن يفيدك في شيء، بالعكس ممكن يضرك. فخليك ماشي مع الدكاتره المتخصصه وخد العلاج الصح، ده بالعكس هيساعدك، وبالعكس انه هو هيديك فرصه انك تعيش فترات طويله في حياتك ماشي بكل صحه وبكل يعني اريحيه، ان انت عايش انسان عادي جدا بدون اي مشكله وبدون اي ديفكت او ديفاسيت او.
1: اللهم اشفي مرضانا جميعا. نورتينا يا دكتور وشرفتينا، واستمتعت بلغتك المبسطه مع انها لغه طبيه ولكن مبسطه، وتقدر فعلا تفيد الناس، ونحاول نعمل دورنا كاعلام فعلا في وجود نماذج زي دكتور عزه توضح لنا، عشان ما نروحش ان شاء الله يبقى عندنا نسب عاليه. الحمد لله النسب منخفضه لحد دلوقتي، وفي دور من وزاره الصحه، وفي دور المؤتمر، وفي دور الاعلام، ان شاء الله ما يبقاش عندنا. نورت الدنيا دكتور.
2: ميرسي.
1: كل شكر دكتور عزه عبد الناصر، استاذ المخ والاعصاب بجامعه عين شمس، ورئيس مؤتمر اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن داعي يكون معانا زميلنا العزيز مازن سامي، واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بسلطان عمان هيثم بن طارق لبحث التطورات الأقليمية الراهنة، حيث أكد سيادته تضامن مصر ودعمها الكامل لسلطنة عمان الشقيقة، وشدد على أن أمن واستقرار السلطنة وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر الإقليمي، مثمنا في هذا السياق الدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان، ومستعرضا الجهود المصرية المبذولة لتحقيق ذات الهدف. كذلك أكد الرئيس السيسي أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتجنب التصعيد والعمل على تسوية الأزمة الراهنة عبر الوسائل السلمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة والوفد المرافق له، وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية الممثلة للقطاع السياحي الخاص. كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تطوير قطاع السياحة للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح سنويا، مشيرا إلى أن اختيار مصر لاستضافة فعالية المجلس العالمي للسفر والسياحة يعتبر رسالة قوية وتأكيدا على الثقة الكبيرة في المقومات السياحية المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد كذلك على أن الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان يمثل ضرورة حتمية، وهو ما ثمنه أعضاء الوفد الذين توجهوا بالشكر للرئيس السيسي على جهوده في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وزير خارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر جهود خفض التصعيد الإقليمي. وخلال الاتصال رحب الوزير عبد العاطي بالقرار الذي أعلنته الولايات المتحدة بالوقف المؤقت للعملية العسكرية الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بهدف إفساح المجال أمام المساعي الجارية لإنجاز وتوقيع اتفاق نهائي مع إيران. كما بحث وزير الخارجية في اتصال هاتفي آخر مع مستشار الأمن القومي الألماني التطورات الإقليمية المتلاحقة، حيث أطلع وزير الخارجية المسؤول الألماني على الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد واحتواء التوتر، مؤكدا الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمدد كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي، مع قيام الوزارات المعنية بالحرص المستمر على توفير المخزون الاحتياطي المطمئن من السلع الاستراتيجية ومختلف المواد البترولية. ورياضيا، منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات يلتقي نظيره الروماني في 7 مساء في دور 16 من بطولة العالم للفرق. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى.

0: مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة. والبد فين يا نشأت؟ النهاردة يوم الثلاث، النهاردة الأربع، 6/5/2026. أيوة. مرحبا بكم في حلقة جديدة. نشأت موجود معاكم وزي كل يوم، وشيماء معاكم، وهنقعد نسمع أحلى أغاني وهنقول أهم الأخبار وهندردش في حاجات كتيرة جدا. مساء الفل يا نشأت.
1: مساء الفل يا شيماء، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. بصوا، السؤال النهاردة أو سؤال الحلقة اللي هنشتغل فيه مع بعض النهاردة مهم جدا، ان المتجوزين ما يخشوش في الحته دي، يسمعوا بس.
0: استثنوا نفسكم النهارده.
1: يعني لان احنا هنسال سؤال لطيف جدا، هو لو الزمن هيرجع بيك لورا وتصلح قرار واحد بس خدته في حياتك هيكون ايه؟ فاستثنوا نفسكم يا جماعه، مش ناقصه شيء.
0: ما تقولوش ان اتجوزت، خدوا قرار تاني غير ده.
1: هي كده كده بايظه، فمش ناقصه يعني، مش ناقصه نحط على دماغنا كمان ونرجع نقول ما كنتش اتجوزت وما كنتش عملت. يعني بلاش بقى، بلاش.
0: ايه القرار اللي لو رجع بيك الزمن هتغيره فورا؟ ابعتوا لنا على 199 او كلمنا على 2 18 10 8 66. الواتساب بتاعنا 010 490 90 4. اما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي راديو 90 90 تيجي منك، هنسمعها لنوال الزغبي وراجعين على طول.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

عرض الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: شيماء حافظ ومحمد مشعل على الراديو 90 90.
1: مرة تانية مساء الفل وسعيدة على كل اللي بيسمعونا. وبنسألكم النهاردة، لو هترجع بالزمن وهتصلح قرار واحد بس في حياتك، هيكون ايه القرار؟ وزي ما قلنا في اول حلقة، السؤال ده مش للمتجوزين، يعني ما تردوش على انه ياريت نغير موضوع الجواز، اي حاجة تانية فكر فيها قرار لو رجع بك الزمن هتغيره. تخيل كده تصحى بكرة تلاقي نفسك رجعت 10 سنين لورا، نفس الناس نفس القرارات، بس بقى عندك فرصة تغير كل حاجة. مشهد من فيلم؟ لا والله ده مش مشهد من فيلم، لكن ده خبر حقيقي بيقول انه ده ممكن يحصل خلال 3 سنين بس. ترند غريب انتشر مؤخرا على السوشيال ميديا بيقول البشر هيقدروا يرجعوا للماضي خلال 3 سنوات فقط. العنوان طبعا صادم ومثير جدا جدا، لكن الحقيقة تعالوا نفهمها بهدوء شوية. العلم فعلا بيدرس الزمن، وفي نظريات زي الثقوب الدودية والانحناء الزمني بتقول انه ممكن نظريا يحصل سفر عبر الزمن، لكن المشكلة بقى نشأت ان كل ده لسه على الورق، مفيش حاجة فعلا اتطبقت، لانه تطبيقه محتاج طاقة خيالية وتكنولوجيا لسه موصلنا هاش لغاية دلوقتي. اللي بيحصل حاليا بقى هو حاجة تانية خالص، الذكاء الاصطناعي اللي بقى قادر يرجع لنا شوية ان احنا نبني الماضي، زي ايه؟ ان احنا نشوف فيديوهات لاشخاص رحلوا، نخليهم نسمع صوتهم، نعيش لحظات كأنها رجعت. وده اللي خلى الناس تفكر انه احنا ممكن نرجع بالزمن، لكن ممكن نحكيه، مش هيبقى رجوع حقيقي. وفي تجارب فيزيائية على مستوى الذرات في سلوك بيخلي الزمن يبدو كأنه بيرجع لورا، لكن ده برضو على مستوى صغير جدا، مش بني ادمين، يعني مش انت يا نشأة هترجع 3 سنين ورا ولا 5 سنين ورا عشان تغير قرار رجعت بيه. يعني باختصار مفيش اي دليل لغايه دلوقتي ان احنا هنرجع للماضي خلال 3 سنين، والخبر ده يعتبر اقرب للخيال العلمي من الواقع. لو انت ناوي ترجع بقى وهتصلح قرارات قديمة، يبقى الحل مش السفر عبر الزمن، لكن انك تبتدي من دلوقتي تحسن من اختياراتك وافكارك علشان تقدر تحل المشاكل وما تندمش على قراراتك بعد 3-4 سنين.
2: يعني ما تغلطوش نفس الغلطات يا جماعة.
1: بالظبط كده،
2: بالظبط كده. تعالوا نروح نسمع حمادة هلال مولانا من مسلسل المداح ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.
1: يلا بينا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الزمالك يصل إلى الجزائر استعداداً لخوض مباراة اتحاد العاصمة المقر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات يلتقي نظيره الروماني في 7 مساء في دور 16 من بطولة العالم للفرق. بايرن ميونخ يستضيف 10 مساء باريس سان جيرمان في إياب النصف النهائي أبطال أوروبا لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: 90 مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت وعلشان الزحمة تعدي وتحية كبيرة قوي قوي قوي للحاج محمد الصافي سمعنا دلوقتي وهو في القاهرة ومن اسكندرية وعلاء ابن وحش جدا وبيقول لعلاء يعني عايز يرجع عشان ابو علاء هو اسمه ابو علاء بقى دلوقتي خلاص مش هنقول لك محمد الصافي دي خالص بقى هو ابو علاء على طول وعلاء وحشه جدا اتمنى علاء تكون بتسمعنا عشان تعرف بابا بيحبك قد ايه وانت وحشته قد ايه وهو هيرجع لك بفرغ الصبر هو بس متمرمط هنا في القاهره شويه ومرضيها شهر عقاري من هنا لهنا لهنا بس يرجع لك ان شاء الله على الف خير
1: يلا يرجع له بالف سلامه تعالوا بقى سريعا نروح نطمن على الحاله المريه من زمان محمد صابر ونعرف ازاي نوصل
0: يا محمد مساء الفل
2: مساء الفل يا نشأت مساء الفل يا شيماء اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام
0: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل
2: ازاي توصل النهارده نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه هو اعلى كوبري حدائق القبه اللي جاي من مناطق مدينه نصر ومتجه لمناطق سكه الويل والزاويه الحمراء ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه تروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتطلع منه على شارع لطفي السيد تدخل نفق دير الملاك وتكمل على مناطق سكه الويل والزاويه من مناطق دير الملاك ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حلميه الزيتون لو انت جاي من مناطق مصر الجديده وشارع ابو بكر الصديق ومتجه للمكابلات والمطريه تروح تستخدم النهارده كوبري سرايا هتجنب النهارده كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه اللي خارج دلوقتي من مناطق مصر الجديده ومتجه لمنطقه وسط البلد نروح نستخدم محور روكس الجديد واللي خارج دلوقتي من مناطق القاهره الجديده والتجمع والحي السابع والحي السادس في مدينه نصر ومصطفى النحاس ورايح مناطق وسط المدينه نروح نستخدم محور جيهان السادات هنتجنب النهارده اعلى كوبري الازهر المتجه للمسك والعتبه وبين السورين هنروح نستخدم نفق الازهر بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في نطاق منطقة حسن المأمون في مدينة نصر هنروح نستخدم النهاردة شارع مكرم عبيد هيكون بديل وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في الكورنيش اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل لمناطق المعادي وحلوان هنروح نستخدم النهاردة كوبري الحضارات والأوتوسترات بعض الكثافات في منطقة صقر الكويش حسب الله الكفراوي النهاردة هيكون أفضل في هذا التوقيت وفي نطاق منطقة المعادي شارع 216 بعض الكثافات هو ميدان اللاسلكي شارع النصر النهاردة هيكون بديل وكده طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة القاهرة
1: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده بتقابلنا في شارع البحر الاعظم اللي داخل على موقف المنيب ربيع الجيزه هيكون افضل في هذا التوقيت ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه اشاره ميدان الجيزه لو انت جاي من كورنيش العجوزه اللي بيشهد بعض الكثافات المريه وداخل مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم النهارده شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان لو انت جاي من اعلى الدائري ورايح مناطق فيصل والهرم هتتجنب الكثافات وتروح تستخدم النهارده محور عمرو بن العاص لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح لمناطق المنيب والبحر الاعظم تروح تستخدم محور فريق كمال عامر وكده ده احنا طمننا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة الجيزة
1: طمننا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسابه مريه منزل الصحراوي المتجه لمناطق القوس الغربي بعض الكثافات واعلى مناطق الوراق المتجه للزراعي بعض الاحجام واللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسه وشبرا الخيمه متجه للطريق الزراعي ورايح المؤقلين ازاي توصل النهارده محافظات الوجه البحري هتروح تستخدم محور بنها الحر نروح لمحافظه الاسكندريه بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا النهارده في محور 14 مايو وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في محمد فوزي معاذ هنروح نستخدم النهارده لو انت رايح من منطقه سموحه تروح تستخدم محور البرت الاول محور قناه السويس بعض الكثافات المريه المتجهه لمناطق باب شرق هتروح تستخدم النهارده محور التعمير وكوبري الاباري محور ابو قير بعض الكثافات المريه ومنطقه ابيس تروح تستخدم محور المحموديه الجديد في نطاق مدينه الاسماعيليه الكثافات بتقابلنا في شارع السكه الحديد وشارع رضا هتروح تستخدم شارع المدارس في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات في ميدان العبور وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في محمد طلب عويضه وبعض الاحجام في شارع المحافظه وشارع سعد زغلول هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء في نطاق مدينه بورسعيد بعض الكثافات في شارع وجينا وبعض الاحجام في شارع الابوتي في منطقه الاستثمار هنروح نستخدم شارع اشاره الشاحنات من مدينه دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ والشارع الحربي هنروح نستخدم النهارده شارع جامع ادم من مدينه المنصوره الاحجام بتتوافد في شارع صلاح سالم والشارع المشايه السفليه وبعض الكثافات في شارع جان السادات المتجه لمناطق حي الجامعه هو شارع عبد السلام عارف عشان كده البديل بتاعه هو شارع الجلاء من مدينة طنطا. بعض الكثافات في شارع المديرية في الاتجاهين وشارع الجنبية ونفق العجيزي وشارع الجيش. هروح نستخدم شارع النحاس وشارع قاع الحكيم من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم. بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع جمال عبد الناصر والنبوي المهندس وشارع الفاروق عمر. هروح نستخدم النهاردة شارع سعد زغلول من محافظة أسيوط. بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع الجمهورية اللي داخل على محطة قطار أسيوط هو وشارع يسر راغب وشارع مديرية الزراعة. هروح نستخدم النهاردة شارع الجلاء. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.

2-18-10-66 تليفون أمل اس ام اس 199 كل طلباتكم الأغاني أوامر. نور عايزة تسمع أحمد زعيم يا رايح؟ سمعنا نسمعها مع بعض، يلا نرجع على طول.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تضامن مصر ودعمها الكامل لسلطنة عمان الشقيقة. وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، شدد الرئيس على أن أمن واستقرار السلطنة وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر الإقليمي، مثمنا في هذا السياق الدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان، ومستعرضا الجهود المصرية المبذولة لتحقيق ذات الهدف. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية الممثلة للقطاع السياحي الخاص. كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تطوير قطاع السياحة للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح سنويا. الرئيس السيسي شدد كذلك على أن الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان يمثل ضرورة حتمية، وهو ما ثمنه أعضاء الوفد الذين توجهوا بالشكر للرئيس السيسي على جهوده في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وزير خارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر جهود خفض التصعيد الإقليمي. وخلال الاتصال رحب الوزير عبد العاطي بالقرار الذي أعلنته الولايات المتحدة بالوقف المؤقت للعملية العسكرية الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بهدف إفساح المجال أمام المساعي الجارية لإنجاز وتوقيع اتفاق نهائي مع إيران. وزير خارجية بدر عبد العاطي استقبل اليوم دافيد مارسن كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات مهمة، حيث وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتقديم الدعم الفني للهيئة لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من 2026 إلى 2030. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض خلال اجتماع الحكومة اليوم تطورات معدلات التضخم لشهر إبريل لعام 2026، وأوضح أن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعا بنسبة 1.2% في إبريل مقارنة بشهر مارس لعام 2026، متأثرا بزيادة أسعار بعض المجموعات السلعية رغم تراجع أسعار مجموعات أخرى. ورياضيا، بايرن ميونخ يستضيف في 10:00 مساء باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت.

0: مرة تانية مساء الفل وسعادة على كل اللي بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. انتوا لسه بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، ومعاكم محمد نشأت وشيماء حافظ. وعايزة اقول لكم انه في احصائيات اظهرت في عدة دول زي الولايات المتحدة انخفاض ملحوظ في نسبة الشباب والمراهقين اللي بيحصلوا على رخص قيادة مقارنة بالاجيال اللي فاتت. على سبيل المثال، انخفضت نسبة اللي بيحملوا رخصة قيادة من سن 16 و17 بشكل كبير ما بين عامي 97 لغاية 2020. الاسباب متعددة، وده مش مجرد رفض على فكرة. أبناء الجين زي ما بيسموا نفسهم عندهم أسباب كتيرة جدا لعدم الإسراع في تعلم القيادة. احنا كنا بنبقى مستنيين نوصل 16 سنة ولا 17 سنة عشان نتعلم وهنموت ونطلع الرخص واحنا في الجيل بتاعنا. عندهم عوامل كتيرة جدا نخليهم مش مستعجلين، زي ارتفاع تكاليف العربيات، التأمين، صيانة العربيات ودروس القيادة بتبقى مكلفة بشكل كبير جدا. عندهم عوامل نفسية زي القلق من القيادة أو التعرض للحوادث. وعندهم بدائل إنهم بيعتمدوا على وسائل النقل العام وتطبيقات النقل الذكي زي حاجات كتيره جدا، الابلكيشن بتاعت الحاجات اللي زي التاكسي والتواصل الرقمي. بقى عندهم قدره على التواصل وان هم يعملوا حاجات كتيره جدا عن طريق الانترنت بدون ما يضطروا يروحوا المشاوير بتاعتهم. فعشان كده حاسين انه موضوع انه يبقى معاهم رخصه ويسوقوا ما بقتش اولويه او حاجه مهمه جدا زي زمان.
1: بالظبط كده. الدوري المصري وماذا يحدث في الدوري المصري؟ وامبارح خلاص الجوله قبل الاخيره والثلاثي المتنافس على بطولة الدوري العام، الزمالك وبيراميدز والنادي الأهلي. قبل الماتش بتاع امبارح كان الزمالك 50 نقطة وبيراميدز 50 نقطة والأهلي 47 نقطة. اللي حصل ان الزمالك كسب فبقى 53 نقطة، كسب 1-0 بهدف العدائي الدبار. الأهلي فاز على انبي 3-0 في نتيجة كبيرة جدا فوصل للنقطة 50. بيراميدز بقى اتعادل مع سيراميكا فبقى 51 نقطة. اصبح الترتيب الزمالك الاول 53، بيراميدز الثاني 51، الاهلي الثالث 50 نقطة. الوضع كده يقول لك ايه؟ ان الزمالك فاضل له ماتش يتعادل يكسب هو بطل الدوري دون النظر لاي نتائج اخرى. يا رب بقى الاهلي يكسب 10 وبيراميدز يكسب 10، مش ازمة. الزمالك يتعادل مع سيراميكا او يكسب سيراميكا بطل الدوري العام المصري موسم 25-26. طيب الاهلي عشان يلعب بقى في دوري الابطال، لان لو بيراميدز كسب والاهلي كسب الاهلي كده بره دوري ابطال افريقيا، هو المركز الثالث يروح يلعب في الكونفدراليه بقى، ويبقى دوري ابطال افريقيا الزمالك وبيراميدز. لكن لو بيراميدز تعثر اتعادل مثلا فيبقى 52 نقطه، والاهلي كسب بقى 53، الاهلي هو اللي يروح مع الزمالك. لكن الدوري بقى عشان ياخده الاهلي فالاهلي محتاج ان الزمالك يخسر والاهلي يكسب. هل الزمالك ممكن يخسر؟ اعتقد ده يعني مؤشر بعيد جدا جدا. الاستاد القاهره هيتقفل يوم 20 مايو ودعاء الوالدين شغال، لكن كل حاجه وارده طبعا في كره القدم. اي نتيجه للزمالك غير الفوز، الزمالك عنده فرصتين، يتعادل مش مهم تكسب، يعني يتعادل تاخد الدوري، تكسب تاخد الدوري، لكن تخسر في اخر ماتش دي هتبقى مصيبه، هتبقى كارثه الحقيقه.
0: هنرجع على طول بعد دقيقه هنسمع تامر حسني يروح البحر ونرجع نكمل حلقتنا، ولسه بنكمل معاكم علشان الزحمه تعدي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعند الدليل أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: مش حاجه معلش دي خط
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة.

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل نضمونا من جديد. ولو في قرار هترجع فيه هتعرف تغيره ولو رجع بيك الزمن كده 3-4 سنين، ايه هو القرار ما عدا قرار الجواز؟ ابعتوا لنا. نادين بعتها بتقول القرار هو ان انا اسيب الشغل وافتح البزنس الخاص بتاعي، ما كنتش عامل كده تاني خالص. طبعا دلوقتي انا عندي حرية اكتر، ولكن بيبقى عندي مجهود ذهني وبدني اكبر بكتير غير لما كنت موظفة بشتغل شغل واروح ماليش دعوة باي تفاصيل تانية. طبعا البزنس الخاص ليه مزايا وعيوبه، اكيد انك تبقى موظفة ليه مزايا وعيوبه.
1: طبعا امبارح كان في خبر صادم كمان جدا جدا، وهو اصابة امام عاشور لاعب النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر. حسام حسن تابع تطورات اصابة امام عاشور وكلف الجهاز الطبي بتقرير شامل قبل طبعا المشاركة في كأس العالم في امريكا. امام عاشور اتصاب اصابة يعني دمها تقيل، بس ان شاء الله تكون خفيفة باذن الله. في مباراة إنبي امبارح الجهاز الفني بيسعى للوقوف على كافة التفاصيل الطبية المتعلقة بحالة اللاعب لضمان تعافيه بشكل كامل وعدم استعجال العودة للملاعب، مما قد يؤثر على جاهزيته للمشاركة في نهائيات كأس العالم المرتقبة. يعني إن شاء الله النهاردة نكون الأشعة عملت وتطمننا على إمام عاشور، وبإذن الله تكون بسيطة ويكون الأمور يعني هتعدي على خير إن شاء الله زي ما احنا نفسنا بإذن الله. تعالوا نروح نسمع يحيى علاء قلبي الجامد ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.
0: يلا بينا.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرغلاية وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا. الراديو 9090 هواها مصري.

0: بسرعة شديدة جدا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، وإن شاء الله يتجدد اللقاء يوم الحد بقى، لأن بكرة أجازة بمناسبة عيد العمال، وكل سنة وكل العمال في مصر الحبيبة بخير وطيبين، ودايما رجالة ودايما سواعدهم هي اللي بتعلمنا كل حاجة في حياتنا من الإنتاج والصناعة وكل حاجة، ودايما كل سنة هم طيبين هم وكل أسرهم يا رب. فبكرة أجازة إن شاء الله، ونتقابل يوم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين ان شاء الله، نكون على الموعد معاكم وفي انتظاركم.
1: هابي لونج ويك اند للجميع، اجازه سعيده استمتعوا بيها. كنا معاكم محمد نشأت، شيماء حافظ، وهنسيبكم دلوقتي مع راغب علامه صعب تغيب.

0: 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبع، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: يا فضحتي يا فضحتي بين سيدات المجتمع، بل سيدات العالم كله.
4: على ايه؟ على ايه كل ده صفصف؟ الله، الحكايه كلها ان العربيه بايظه ومش راضيه تدور. بس
3: طب يا اخويا حاول تصلحها يا بيه، اتصرف، شوف يمكن العيب في كلاكس.
4: كلاكس؟
3: ايوه.
4: عمرك شفتي عربيه بايظه بسبب الكلاكس بذمتك؟
3: يبقى صلح الجادون بتاعها.
4: جادون؟
3: اه،
4: عربيه بجادون؟ ليه يا توك توك؟ قولك يا صفصف.
3: نعم.
4: أبوس إيدك لو أعطيني بسكاتك.
3: لازم تشوف حل، لازم أروح حالا ورشة فراولة للنجارة.
4: في ورشة للنجارة؟ يبقى اسمها فراولة.
3: أيوة اسمها
4: كده. لو ورشة زراعة يبقى اسمها إيه؟ على العموم أنا مالي. يلا بينا يلا بينا نركب أوتوبيس.
3: إيه؟
4: إيه؟
3: أعوذ بالله.
4: إيه خير؟
3: اسحبها.
4: اسحب إيه؟
3: اسحبها لو سمحت.
4: اسحب إيه؟ العربية العطلانة؟
3: اسمع بقولك إيه؟ مش صفصف هاني من الأرناؤوطي اللي تركب اوتوبيس؟
4: اه والله صدقت، عندك حق. ايه رايك اوقف لك طياره؟ ها قدامي، يلا قدامي نلحق الاوتوبيس اللي هناك ده. يلا.
3: الله الله على الفسحه الحلوه. والله انا مبسوطه قوي بالرحله دي جوه الاوتوبيس يا حتوم.
4: مسلم؟
3: اه والله.
4: وانا مسافرك باريس، ما تعمليش فيها سايحه من المانيا وما تضحكيش الناس علينا.
3: استنى يا اسطى، استنى، ملك متصربع كده ليه؟
5: ايوه صحيح، حضرتك مستعجل ليه؟ بالراحه علينا عشان نركب جنب القمر.
3: اسمع يا جدع، انت
5: اسمي ناجي. ايه ده؟ لا قولي قولي يا نجنك. ما تقولي لي يا نجنك.
3: بقول لك ايه، انت شكلك مجنون وماشي ورايا في الشارع وخانقني، وكمان طالع ورايا الاوتوبيس.
5: اعجابا بالقمر؟ هو حرام احب القمر؟
3: يا اخي حبك برص وعشرة قرص. واضح يا حاتم اننا قدام حاله تحرش ولازم تدخل صفصف حالا.
4: بقول لك ايه، بقول لك ايه صفصف، ابوس ايدك، بلاش مشاكل وخلي اليوم يعدي عادي.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
3: لو كل واحد عمل زيك وخاف من اي متحرش، يبقى مين بقى اللي هيحمي بناتنا في الشارع ان شاء الله؟ انت متحرش؟ انت
5: نعم نعم.
3: انت ايوه انت
5: نعم.
3: بطل سماجة وقلة ادب، وإلا هصورك بالموبايل وهفضحك.
5: انا متحرش؟ استغفر الله العظيم، انا بعاكس. بس هو في فرق طبعا بين التحرش والمعاكس.
4: انت هتتفلسف يا عم انت على المسا. بقولك ايه، نطلع على الاسم ونسلمه هناك يا اسطى. يلا.
5: اسم ليه يعني؟ هو انا عملت ايه؟ وبعدين ما تشوف هي لابسه ايه ولا طريقه كلامها ازاي.
3: الله الله الله الله الله الله، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ماله لبس يا جدع انت، ومالها طريقه كلام؟
5: انتوا ما شفتوش مشيتها في الشارع وضحكتها بصوت عالي وهي بتتكلم في الموبايل؟
3: يا سلام، وده بقى يبيح لحضرتك تعاكسها وتتحرش بيها لفظيا؟ ده طبعا لو افترضنا ان كلامك صحيح.
4: يعني ايه المبررات الخايبه اللي انت بتقولها؟ وبعدين صوتك وطريقه كلامك كده ما ينفعش تبقى متحرش، انت المفروض يتحرشوا بيك. اقول لك ايه، انا هصورك وده مش مبرر لجريمتك اللي انت بتعملها.
3: وبعدين الست مش مذنبه ابدا علشان تدافع على طريقه لبسها وطريقه كلامها.
6: لو سمحت انا عاوزه اعمل فيه بلاغ، لازم تشهدوا معايا بالحق.
3: اه نشهد.
5: حرام عليكي حرام عليكي، هتضيعي مستقبلي عشان عكستك.
6: انزل من الاوتوبيس حالا، انا مش عاوزه اشوف خلقتك دي تاني.
4: انزل انزل يا جدع انت الاحسن، وربنا هضربك باللبانه.
3: بس يا سيدي هدينا وصلنا ورشه فراوله للنجاره.
4: انا مش عارف دي هنجيب منها موبيليا ولا هنجيب منها قفص فاكهه.
7: اهلا اهلا بست صفصف في ورشتي المتواضعه.
3: اهلا بيكي، ازيك يا قصه فراوله يا جدعه يا اصيله.
4: قصه؟ ده انا فاكر ان صاحب الورشه راجل ومسميها على اسم الفاكهه اللي بيحبها اساسا.
3: لا يا بيه لا،
8: انا اترملت بدري، ابني الكبير نزل يشتغل صبي نجار عشان مصاريفنا كتير. قلت لنفسي بيت يا فراوله
7: ما تتعلميش له الصنعة انت كمان وتفتح انت وابنك ورشة كبيرة. وهو حصل وبقيت قسطة نجار وورشتي بتعمل احسن مابوليا.
3: ربنا يزيدك يا فراولة
7: يا رب.
3: ربنا يكرم كل ست جدعة زيك كده وبتشتغل بايديها.
4: بس خدي بالك يا فراولة لحسن تبقعي المابوليا. تعالي يا ستي زي ما جبتك في اوتوبيس هرجعك برضو في اوتوبيس.
3: شكرا يا حاتم. ايه ده؟ شوف مين اللي قاعد هناك. ده صاحبنا المتحرش.
5: مين انتم؟ انا خلاص تبت وبقيت محترم
4: يا راجل. طب اغسلني شويه عشان اصدقك. بس برضو الادب حلوه يا حاج نجنك، بس خد بالك احنا وراك ومراقبينك.
6: اقف يا اسطى. يا ساتر، وانتوا كلكم مستعجلين كده ليه؟ اقف بقى عشان اعرف اطلع الاوتوبيس.
3: يا محاسن الصدف دي كمان جات يا حاتم. لما نشوف بقى ايه اللي هيحصل.
4: شوفي الاوتوبيس ما فيهوش ولا كرسي فاضي غير الكرسي اللي جنب الراجل اللي اسمه نجنك ده.
6: ايه ده؟ هو انت؟ وسع كده وعلى الله اسمع منك نفس.
5: لا الله الغالي الله الغالي، انا نازل من الاتوبيس خلاص، انا حرام، انا تبت.
3: يا خبر، الراجل من الخوف نط من الاتوبيس وهو ماشي. اتمنى يكون خد درس وعبره.
4: بالاذن انا بقى صفصف بعد اذنك. يعني
3: ايه؟
4: انا هروح اقعد جنب الست شوشو دي يمكن تتحرش بيا.
3: حاتم،
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تضامن مصر ودعمها الكامل لسلطنة عمان الشقيقة. وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، شدد الرئيس على أن أمن واستقرار السلطنة وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر الإقليمي، مثمنا في هذا السياق الدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان، ومستعرضا الجهود المصرية المبذولة لتحقيق ذات الهدف. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية الممثلة للقطاع السياحي الخاص. كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تطوير قطاع السياحة للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً. الرئيس السيسي شدد كذلك على أن الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان يمثل ضرورة حتمية، وهو ما ثمنه أعضاء الوفد الذين توجهوا بالشكر للرئيس السيسي على جهوده في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وزير خارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر جهود خفض التصعيد الإقليمي. وخلال الاتصال رحب الوزير عبد العاطي بالقرار الذي أعلنته الولايات المتحدة بالوقف المؤقت للعملية العسكرية الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز بهدف إفساح المجال أمام المساعي الجارية لإنجاز وتوقيع اتفاق نهائي مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد تنتهي ويعاد فتح مضيق هرمز إذا التزمت طهران بما تم الاتفاق عليه، مضيفا أنه في حال عدم موافقتها سيبدأ القصف وسيكون على مستوى وكثافة أعلى مما كان عليه من قبل. وأفادت مصادر مطلعة أمريكية بأن واشنطن تعتقد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران، لافتة إلى وجود مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا، وتتوقع واشنطن ردا من طهران خلال الساعات 48 المقبلة. واقتصاديا، وزارة العمل أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم كعب العمل إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، وهي خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد لاستخدامها في التقديم إلى جهات العمل المختلفة دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل. ورياضيا، بايرن ميونخ يستضيف في 10 مساء باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربعة، من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. وحشتوني جدا جدا من امبارح، يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده حلقتنا هي حلقه مسجله، وزي ما انتم عارفين عادتنا دايما في الحلقات المسجله بنعمل ايه؟ بيكون عندنا اخبار طريفه ولذيذه، عندنا دراسات طريفه ولذيذه برضو، عندنا ابراج. ثلاث حاجات هيكونوا موجودين معانا في حلقتنا النهارده، واللي هتمتد زي ما انتم عارفين على مدار الساعتين الجامدين. هنسمع الأغنية اللي جاية وراجعين بعدها على طول، ونبدأ حلقتنا وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

بفضل أغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. يلا بقى نبدأ حلقتنا, وزي ما اتفقنا كده في بداية الحلقة ان النهاردة عشان حلقتنا مسجلة فعندنا مجموعة من الدراسات الطريفة, الاخبار الطريفة, وكمان هنتكلم شوية عن الابراج زي ما بنعمل دايما. اول دراسة هنتكلم عنها اعتقد ان هي مهمة الناس كتير جدا. انتشر في السنين الاخيرة ان نلاقي زوج وزوجة طول الوقت, سواء كانوا مشهورين على السوشيال ميديا او لا, طول الوقت بيشيروا او بيعملوا شير لصورهم, وبياكلوا فين وبيشربوا فين وسافروا فين وراحوا فين وصحوا امتى وناموا امتى, كل التفاصيل اليومية بينشروها من باب المكسب المادي ومن باب الشهرة ومن ابواب تانية كتير. اتعملت دراسة في ألمانيا, وتحديدا قامت بها مجلة ألمانية اسمها شتيرن الألمانية. الدراسة دي أثبتت إن معظم أو 90% من الأزواج اللي دايما بينشروا يومياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إن هم دايما في حالة زي ما بيقولوا كده إيه, هنا وسرور, هم بيكونوا من أتعس الناس في الواقع. يعني إن دايما الصورة اللي بيصدروها للناس ما بتكونش الصورة الحقيقية. سألوا ناس كتيرة جدا جدا متجوزين مين اللي بينزلوا صورهم ومين اللي مش بينزلوا صورهم, لقوا ان معظم اللي بينزلوا صورهم هم في الواقع ما عندهمش سعادة زوجية, ولكن هم بيعملوا ده من باب الشهرة ومن باب ان خلاص بقى ليهم متابعين ومستنيين كل يوم اليوميات الجديدة, لكن في الواقع حاجة تانية. فده يعكس لك نقطة مهمة جدا, ان دايما مش كل اللي بتشوفه حقيقي, ومش كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا لازم تصدقه. في ناس ممكن تقعد تقول يا سلام يا سلام, ونقعد ممكن ناس تحسدهم ويقولوا يعني ده ما فيش كده في الدنيا, ده بيحبها حب ما حصلش, دي بتحبه حب ما وصفش, وقصص كتير. ولكن ممكن يكون ده في الواقع موجود, ولكن بنسبة 90% ان الموضوع بيكون مجرد شو اعلامي الناس هي اللي بتتخدع فيه وللأسف بتصدقه. ده كانت أول دراسة موجودة معانا النهاردة. يلا نسمع الأغنية اللي جاية, هنرجع بعدها على طول. لسه مكملين حلقتنا من ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مستمعي الراديو 99، ننقل لحضراتكم المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
1: وحيشرح لحضراتكم بصورة يعني موجزة كيف يتم النهاردة تنفيذ هذه الاستراتيجية بقوة. أيضا يعني حبيت أن يكون معنا معالي وزير الاتصالات والسيد الرئيس وكل الزملاء من وزارة الاتصالات كمان علشان نعرض برضو أهم مؤشرات إيجابية في تطوير القطاع، ولكن كمان الحقيقة علشان الخبر طبعا اللي أعلن النهاردة عن تحريك الأسعار فيما يخص بعض الخدمات، فهو معالي الوزير هيشرحها بالتفصيل وإيه اللي حاصل بالضبط في هذا الأمر. لكن خلينا أبدأ طبعا بالحقيقة، يمكن حضراتكم تابعتوا فيما يخص قطاع الطاقة. الحقيقة هذا الأسبوع كان فيه العديد من الأخبار الإيجابية، يمكن حضراتكم تابعتوا. احنا الحمد لله النهاردة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء الأجانب، يعني احنا ملتزمين ان بالشهر الجاي بنهاية يونيو هنكون أنهينا هذه المديونية اللي كانت بقالها سنتين وكانت تجاوزت 6.1 مليار دولار. حاليا بقى الرقم 714 مليون فقط، وال714 مليون دول هنسددهم لغاية 30/6 قادم، بحيث ان احنا نكون كده انهينا تماما هذه المديونية اللي كانت موجودة. وده اللي زي ما بقول لحضراتكم هو اللي حفز بصورة كبيرة جدا كل الشركات الاجنبية انها تشتغل بقوة في نطاق الاستكشاف والحفر والتجهيز والإنتاج في خلال الفترة القادمة. والأهم ان صاحب هذا الموضوع العديد من الإجراءات التحفيزية اللي تم تنفيذها واللي أسهمت فعلا في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم. ويمكن لحضراتكم أنا بتكلم هنا كأرقام مؤكدة من الشركات الدولية تعهدت بأنها هتحط استثمارات في خلال الفترة القادمة تتجاوز 19 مليار دولار أمريكي. دي أرقام الشركات أعلنت عنها بنفسها وحطلها البرنامج التنفيذي على مدار الثلاث سنوات القادمين إن شاء الله. 8 مليار لشركة إيمي، 5 مليار لشركة بريتش بتروليوم، في 2 مليار لشركة أركيوس الإماراتية، بالإضافة ل 4 مليار لشركة أباتشي الأمريكية. وهنا بنرصد مدى التنوع ما بين كل الشركات من كل حتة في العالم، وكلها شركات عملاقة النهاردة بتضخ هذه الاستثمارات وبتؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري في خضم اللي حضراتكم كلكم تابعينه من أحداث وأجواء بتحصل على مستوى العالم. ويمكن مزيد من الأخبار الإيجابية طبعا حضراتكم تابعتوا الخبر اللي أعلن عن يعني اكتشاف جديد في الغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، في المنطقة اللي بنطلق عليها منطقة أبو ماضي في كفر الشيخ، اللي هو حيحط معدلات إنتاج إضافية بمقدار 50 مليون قدم مكعب يوميا. الميزة في هذا الاكتشاف بمنتهى الأمانة إنه اكتشاف قريب جدا من الشاطئ، وبالتالي هنقدر إن احنا ندخله حي يعني الإنتاج على الصيف إن شاء الله. هنستفيد من هذا الكشف في الصيف الحالي، وبالتالي ده بيساعد في تخفيف الفاتورة الاستيرادية. لكن طبعا حضراتكم تابعتوا برضو معايا الزيارة اللي قمنا بيها للحفار القاهر 2 في البحر المتوسط، وشفنا يعني حقل دينيس الجديد اللي تم الإعلان عنه، اللي طبعا بتقدر احتياطاته بأكتر من 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أكتر من 130 مليون برميل من المكثفات. ودي كلها طبعا هتضيف زي ما قلت ويمكن شرحت وحركم تابعته، مع اكتمال انتاج هذا الحقل هيبقى انتاجه اليومي ما بين 500 الى 600 مليون قدم مكعب، وده تقريبا بيبقى بنتكلم من 8-10% من احتياجات مصر من الغاز هيبقى في حقل واحد. قدرنا ان احنا نقدر ندبر هذا الامر، ومتوقع ان شاء الله في النصف الثاني من عام 27 هيبقى دخل الانتاج. ده كله لما كنت بكلم حضراتكم على يعني ان شاء الله الخريطة الخاصة بقطاع الطاقة في تحسن، وفي دايما اخبار ايجابية. ومتوقع زي ما بقول لحضراتكم يعني انا يمكن قلتها على الحفار، حقل دينيس ده احنا كنا عارفين المؤشرات بتاعته، ولكن ما حبيناش نعلنها بصورة رسمية غير لما تؤكد الشركة المسؤولة عنه الارقام وهي اللي تخرج وتعلن عنه. على نفس المنوال في إن شاء الله مجموعة أخرى من الاكتشافات المبشرة، واللي فعلا الدراسات اللي يعني عملتها برضو الشركات العالمية، وبإذن الله يعني نأمل من الله مدار عام 2026 نبدأ كل يوم نسمع أخبار إيجابية في هذا الشأن. كل ده بيساعد في تقليل فاتورة الاستيراد وعودة مصر إلى الاقتراب من الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من الطاقة، وعلى الأخص الغاز الطبيعي. لكن الحقيقة الشيء اللي كان يفرح وبعيد وتمرة أخرى يعني شفته في الحفار القاهر 2 هو الشباب المصري المشرف اللي موجود من مهندسين وعمال على أعلى مستوى من الكفاءة، وشيء يدعو للفخر لما بنسمع الشركاء الأجانب وهم بيشيدوا بهؤلاء الشباب وبيقولوا إن هم بقوا بيستعينوا بيهم مش في مصر فقط ولكن في مختلف أعمالهم في كل دول العالم. بقوا الشركات العالمية بتستعين بالشباب المصري لأنه بقى عنده خبرة ومهارة كبيرة جدا، وبالتالي يعني حاجة طبعا كانت تدعو للفرحة وإحنا شايفينهم وهم بيعملوا في هذا الأمر. طبعا برضو تابعتوا معانا الجهود الدولة الحثيثة لزيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، ويمكن كان هناك هذا الأسبوع في إطار تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في هذه المشروعات الكبيرة، كان هناك يعني إحنا حاطين مستهدف إن نقترب من 45% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر إنها تكون من الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول أو بنهاية عام 2028. إحنا قربنا التاريخ يعني بدل 2030، وكمان زودنا شوية النسبة اللي احنا عايزين نحققها من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات. وحضركم شاهدتوا هذا الأسبوع توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مناطق زي شمال خليج السويس وجنوب رأس شقير وجبل الجلالة وشمال غرب الزعفرانة، ودول حيضيفوا حوالي من طاقة الرياح لوحدها 4750 ميجا وات، بالإضافة إلى قدرات 4000 ميجا وات ساعة من البطاريات التخزين اللي هتضاف لهذا المشروع العملاق. فإحنا بنتكلم على برضو حجم هائل من الطاقة الجديدة والمتجددة إن شاء الله هيدخل على مدار العامين القادمين، ده بالإضافة للخطة اللي موضوعة من الدولة علشان نحقق مستهدفات اللي أنا بقولها نصل إلى 45% إن شاء الله عام 2028. طبعا إحنا بنعول في كل الشغل ده على مساهمة القطاع الخاص والشركات المصرية الكبيرة اللي بتنفذ هذه الأمور، والأهم إن ابتدى عندنا توطين واضح لمكونات صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة بقت موجودة في مصر. بقى في مصانع حضراتكم شفتوها معايا وإحنا في السخنة، في مصانع أخرى تحت الإنشاء دلوقتي، فالحمد لله الصناعة نفسها مصر بتاخده فيها خطوات كبيرة عشان نبقى قادرين إن إحنا يعني ننطلق بقوة في هذا الأمر. ويمكن كان في النهاردة يعني توجه وأعلننا عنه إن أي مصانع جديدة هتبدأ تنشأ على أرض مصر هيبقى بنحط ليها اشتراط إن لازم تكون نسبة محددة من الطاقة بتاعتها تبقى جاية من الطاقة الجديدة والمتجددة. ويمكن إحنا النهاردة في مجلس الوزراء كنا بنناقش موضوع إن إن شاء الله الأسبوع القادم هنتابع فكرة اللي أطلقناها إن يكون هناك مبادرة لأن يعني المصانع كلها والوحدات السكنية أيضا تستعين في الأسطح بتاعتها بالوحدات الطاقة الشمسية علشان تبقى بتساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في تدبير احتياجاتها من الطاقة. طبعا أيضا كان هذا الأسبوع شاهد تعديل وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عشان نفتح أفاق كبيرة جدا لهذا القطاع المهم زي قطاع البترول والغاز، بحيث إن شاء الله برضو الأمور واعدة جدا ومبشرة في هذا القطاع المهم إن شاء الله مصر هتشهد فيه طفرة في خلال الفترة القادمة. عشان كده كنا الحقيقة حريصين كل الحرص إن إحنا نسرع بإصدار اللائحة التنفيذية، وإن يبقى التأكيد كله إن الثروات والخامات المعدنية اللي موجودة في مصر ما تتصدرش كخام، ولكن يتعمل بقى مصانع على هذه المواد الخام وتبقى في قيمة مضافة الدولة المصرية تستفيد، بدل ما كنا بنصدر في السابق مواد خام فقط، صحيح بتجيب عوائد ولكن عوائد أقل بكثير من إن لو عملنا مصانع وقيمة مضافة. والنهاردة ده بيتحقق، ويمكن بدأنا بخام الفوسفات، النهاردة في توجيه إن نسرع الخطى بإنشاء مشروعات جديدة عليه علشان يبقى ما نصدرهوش كمادة خام ولكن يبقى القيمة المضافة بتتحقق في هذا الأمر. طبعا لا يفوتني ان انا اتكلم على تطور الوضع الاقليمي، وحركم شفتوا يعني طبعا للاسف الاعتداء الغاشم الغير مبرر اللي تم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من يومين، ويعني إحنا مصر بتدين إدانة كاملة هذه النوعية من الاعتداءات الغير مبررة، وبنقف صفا واحدا مع أشقائنا في دولة الإمارات. وحضركم تابعتوا الاتصال التليفوني أو الهاتفي اللي تم ما بين فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، واللي أعرب فيه فخامة رئيس على مساندته ومدعم مصر الكامل لشقيقتها الإمارات ورفضها الكامل لهذه النوعية من الاعتداءات الغير مبررة في الفترة اللي احنا كلنا يعني بنسعى حثيثا لإيقاف الحرب والحفاظ على وقف إطلاق النار في هذه الفترة. طبعا السوق دايما حساس، حضراتكم بمجرد ما حصلت بعد هذه الاعتداءات مع بعض الهجوم على السفن في المضيق ارتفع على طول سعر البترول، واحنا بقينا النهاردة بنتعامل مع كل يوم بسعر، كل يوم في سعر مختلف، وبندبر ازاي احتياجات الدولة. ويمكن كان في اجتماع مطول بعد مجلس الوزراء النهاردة مع معالي وزير المالية ومعالي وزير الكهرباء ومعالي وزير البترول علشان كل خطة عام 26-27 ازاي نؤمن احتياجات الدولة المصرية من الطاقة ومن الوقود عشان الامور يعني تبقى ماشية بالصورة الجيدة في هذا الامر ان شاء الله. احنا الحقيقة يمكن عقدنا هذا الاسبوع من يعني اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، ويمكن هنا انا حابب ان انا اتكلم على يعني ارقام جيدة جدا تم اعلانها اليوم، وهو ان معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي 5%، وده رقم الحمد لله يعني انا بقولها لحضراتكم كان يفوق كمان تقديراتنا اللي كنا حاطينها. احنا كنا حاطين للربع الثالث 4.8 اخذا في الاعتبار ان شهر طبعا يعني مارس يعني حصل في بداية الحرب، وبالتالي كنا متوقعين ان هيبقى فيه تأثير وتباطؤ كبير، ولكن الربع على بعضه حقق 5%. طبعا الربعين اللي قبلهم كان الاقتصاد بينمو ب5.3، فالحمد لله ده بيشجعنا او بيدينا مؤشر ان السنة المالية دي بإذن الله مع الربع الرابع، والربع الرابع طبعا هيظهر فيه تداعيات اكتر للحرب، هيبقى بعض الارقام ممكن تبقى اقل من كده، ولكن المجمل بتاع العام هيبقى ان شاء الله ارقام مبشرة واعلى من العام المالي اللي قبله بإذن الله برقم كبير ومعتبر. ايضا طبعا تم اعلان رقم التضخم لشهر ابريل، والحمد لله برضو قل شوية عن يعني الشهر اللي قبله، وده يعني رقم يعتبر جيد ان التضخم يعني ابتدى يعني على الاقل في نوع من الثبات، بالرغم ان في يعني حضراتكم شايفين عدم يعني استقرار في البترول والطاقة وكل المنتجات وسعر النقل والشحن وكل الكلام ده، ولكن يعني مع كل ده الحمد لله التضخم مازال يعني في اطار اللي احنا شايفينه بصورة جيدة في هذا الامر. الحقيقة طبعا استعرضنا في المجموعة الاقتصادية الاجراءات اللي بتتم لتسجيل الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وزي ما حضراتكم تابعتوا في 12 شركة بالفعل تم تسجيلها كقيد مؤقت، وفي النهاردة من 8-10 تانيين بنستهدفهم في خلال الشهرين القادمين يعني لغاية 30/6، ده بالإضافة لعشر شركات من قطاع البترول برضو بدأنا الإجراءات لقيدهم. فاحنا بنتكلم هنا في حوالي 30 شركة تابعة للدولة بنقيدهم في البورصة في خلال الفترة القادمة عشان نبدأ نطرح نسب منهم كطرح عام في البورصة المصرية، وده بيتماشى مع توجهات الدولة المصرية في توسيع قاعدة الملكية والاستفادة من أصول الدولة بصورة كبيرة. ويمكن ده بيقودني ان احنا انهينا برضو واستعرضنا في المجموعة الاقتصادية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي تم إنهائها، وأرسلناها كمان للمؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عشان ناخد على ملاحظاتهم عليها، علشان دي طبعا جزء من الالتزام اللي الدولة وضعته قدام العالم مش مرتبطة ببرنامجنا مع الصندوق، ان احنا بنحدث هذه الوثيقة علشان تتماشى مع ظروف المستجدات اللي موجودة. انا اسف اذا كنت طولت على حضراتكم، ولكن في نقطتين مهمين برضو حابب ان انا انهي بيهم. حضراتكم يمكن تابعتوا النهاردة كان في يعني توقيع لمشروعين على قدر كبير من الأهمية، مشروع منهم لتوسعات مجمع الألمونيوم الموجود في نجح حمادي، بنضاعف قدراته الإنتاجية من 300,000 ل 600,000، وده بالشراكة مع تاني أكبر شركة في العالم في قطاع صناعة الألمونيوم، وده مرة أخرى يعكس ثقة في الاقتصاد المصري وفي الدولة المصرية ان هذه الشركة بتيجي، وان شاء الله المشروع ده بتقدر استثماراته بحوالي 900 مليون دولار. لكن كمان اكيد حضراتكم تابعتوا العقد او الاتفاق اللي تم توقيعه ما بين وزير البترول ووزير الطاقة اللبناني، لان لبنان بتستعين بخبرات القطاع البترول في مصر لاعادة تأهيل واصلاح شبكة الغاز الطبيعي وكل يعني قطاع الغاز في لبنان. وده يمكن حضراتكم تتذكروا كنا وقعنا قبل كده بروتوكول لان مصر تبدأ تساعد في امدادات الغاز للبنان في الفترة القادمة، وده بيؤكد دور مصر المحوري والاقليمي كهب او كمركز للغاز والطاقة في منطقة شرق المتوسط. اخر شيء طبعا حابب ان انا يعني اقوله قبل ما اترك الكلمة لزميلي معالي وزير الصناعة عشان يستعرض ما تم في القطاع، هو ما أثير عن قانون الأحوال الشخصية. احنا طبعا حضراتكم عارفين هذا القانون بيمس قطاع عريق جدا من الشعب المصري، ويمكن كان سبق قبل كده يعني تم عمل يعني مسودة أو درافت من هذا القانون وتم سحبه نتيجة لعديد من الملاحظات. اللي حصل على مدار الأسبوعين الماضيين ان احنا كحكومة انهينا يعني قانونين، الجزء الأول ما يخص قانون الأحوال المدنية للمواطنين المسيحيين، والأسبوع اللي بعده اللي هو الأسبوع الماضي أنهينا القانون الخاص بالأحوال الشخصية للأسرة المصرية أو المواطنين المسلمين، وأحلنا الاثنين للبرلمان. وطبعا بمجرد ما تم الإحالة تم طبعا يعني بدء يعني على طول على المواقع ابتدى يثار انتقادات وملاحظات على القوانين القانون دين. احنا نعي تماما ان هذه القوانين هتبقى تثير يعني نقاشات كثيرة جدا، وبالرغم ان احنا كحكومة في على مدار الفترة اللي فاتت من ساعة ما اتسحب القانون لغاية دلوقتي اجتهدنا، وده من خلال خبراء كثيرين جدا في وضع المسودة الجديدة، وحاولنا نضمنها كل الملاحظات اللي اثيرت من شهور لما يعني حصل نقد على هذا القانون، لكن عارفين ان هيظل هناك نقد لان طبيعة هذا القانون ان احنا بنتكلم مع اطراف يعني متعارضة، يعني في الاخر هم طرفين في حالات الطلاق والنزاع بيبقوا طرفين يعني متناقضين ومتعارضين، فبالتالي يعني اي مواد هتبقى تنحاز لطرف التاني هيبقى يعني اكيد هيبقى بينتقد هذا الامر. ولكن مع ذلك احنا يعني واحنا بنحيل هذه القوانين للبرلمان، ويمكن انا يعني بقولها لأكد لحضراتكم، احنا منفتحين تماما على اي نوع من التعديلات اللي هتبقى موجودة. وفي الحقيقة في جواب الإحالة اللي أحلته لمعالي دولة رئيس مجلس النواب يعني حطينا توصية ان مجلس النواب مشكورا يعني يوجه بتشكيل لجنة مشتركة ما بين الحكومة ومجلس النواب علشان تصيغ القانون بصورة كبيرة. احنا اجتهدنا ووضعنا المسودة، ولكن احنا منفتحين تماما على اي تعديلات، والاهم التعديلات دي لان هذا الموضوع ليس يعني حكرا على الحكومة، ونظرا لاهميته الكبيرة احنا التوصية ان تبقى في لجنة مشتركة ما بين مجلس النواب والحكومة علشان تاخد كل الشواغل اللي ممكن تثار في هذا الامر، ويتم صياغة القانون بشكل يراعي بقدر الامكان كل الشواغل اللي هتثار، وتكون لجنة مشتركة لان هذا القانون يمس كل الاسر المصرية على ارض مصر. معالي وزير الصناعة.
0: مستمع راديو 90 90، نقلنا لحضراتكم كلمة رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

0: راديو 99 هواها مصري. الراديو 99 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين وسع اسمع ده كلام معلمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل في يوم هنوصل والفكرة تكبر كم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: على الراديو 99.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ.

رجعنا ومكملين ساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ومكملين اخبارنا الطريفه. هنخلي الساعه الاولانيه كلها للاخبار والدراسات الطريفه، وبعد كده الساعه الثانيه هتكون للابراج. من ضمن انواع الخناقات اللي بتبقى موجوده ما بين الرجاله والستات نوع جديد كده، اللي هو تلاكيك. اللي اسمه ايه التلاكيك ده؟ اللي هو مثلا تلاقيهم بيتخانقوا عشان هي بتوصف له درجه لوم معينه وهو مش مستوعب الدرجة، وده طبيعي يعني، وانا اول واحد ممكن اكون بعمل كده. يعني في درجات الوان عند الستات هم شايفين انها ده لون واضح وصريح، بالنسبة للرجالة ممكن 5-6 درجات هم بالنسبة لهم هو لون واحد. اصل ده بالنسبة لنا وجع قلب، فيعني اللي هو ايه بني وخلاص، يعني خلاص وانتهينا على كده. ففي دراسة بقى بتقولك ايه، بتقولك ان الرجل لا يستطيع تمييز الالوان بشكل كبير. تفاصيل الدراسة بتقول: لا تغضبي عندما تسألين زوجك المرة المقبلة إذا كان لون حقيبتك ملائم للون فستانك ولا لأ، فقد أشارت الدراسات إلى أن مخ الرجل لا يستطيع تمييز العديد من الألوان، والسبب في ذلك يعود غالبا للهرمونات الذكورية التي تؤثر على تطور القشرة البصرية وتجعل الرجل لا يستطيع التفرقة بين العديد من الألوان. طبعا ممكن نقول مثلا لو الكلام ده في ألوان واضحة، لكن بقت بجد في شويه الوان مستحدثه كده في حياتنا، يعني بقى في لون منتشر قوي وبالذات في البيوت، الناس بتدهن بيه البيوت يعني الحيطان. يقول لك في لون اسمه فانيلا لاتيه. ها اعمل ايه يعني؟ انا فانيلا لاتيه تشربه ماشي وبسط ونقعد وحلو قاعده لطيفه وحاجه سخنه وبتاع، ولكن يعني ايه لون اسمه فانيلا لاتيه؟ وبعدين في لون برضو تاني طالع اسمه جريج، بقى له فتره، بقى له كام سنه كده جريج، ده يقول لك ده ميكس ما بين البيج والجراي. ما هو ما هو ما هو برضه معلش يعني علبه الالوان اللي كنا بنجيبها في المدرسه ما كانش فيها الالوان دي، يعني هي برضه في الوان واضحه المفروض بني ادم يبقى شايفها. فكون ان انت ممكن تكون بقى عندك درجات الوان في شنطك، في لبسك، في شرباتك، في حياتك، في حاجاتك، في حيطانك، في بيوتك، انت شايفها الراجل مش شايفها، وده طلع الموضوع ليه علاقه بشيء علمي. القشرة البصرية عند الراجل غير الست، الموضوع مختلف تماما. بس فأنا حبيت أقول المعلومة دي، حبيت أقول الدراسة دي، لأن والله العظيم في ستات بجد بتقفش والله، اللي هو بيفتكرون ده نوع من أنواع عدم الاهتمام، أو اللي هو يعني إيه أنا مش مركز معك. ممكن بقى تقعد تقوله ما أنت أصلك مركز في كذا ومركز في كذا، خالص والله هو مش شايف يا عيني. إحنا والله العظيم ما شايفين اللي أنتوا بتتكلموا فيه ده. يعني في درجات مثلا 70,000 درجه للموف، هو بالنسبه لنا هو موف او بنفسجي، يعني يعني يتقال يا كده يتقال كده، لكن بقى مش عارف اللي لا واللول لا دي معلش احنا يعني مش هنقدر نتجاوب معاكم في الحته دي، احنا اسفين جدا. انا بس حبيت ابلغكم باعتذار الرجاله عن الجزئيه دي، لان موضوع الفانيلا لاتيه والجريج احنا مش هنقدر يعني ننساق قوي في الحته دي، احنا اسفين جدا. المهم يلا نسمع الأغنية اللي جاية، هنرجع بعدها ومكملين حلقتنا وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: ساعتين جامدين على راديو 90 90 دايما موجودين مع بعض من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. لسه معاكم حسام عصام. واللينك اللي فات كنا بنتكلم على حاجة أو دراسة منصفة للرجل، فبالتالي لازم دلوقتي أجيب برضو دراسة منصفة للمرأة. دايما يقول لك الستات بيتكلموا أكتر، ما بين قوسين عفوا بيرغوا أكتر، عندهم قدرة على الرغي في التليفون والرغي في الحياة والرغي في الفضية والمليانة أكتر. طلع الموضوع العكس، افرحوا يلا. بيقولك بقى إيه، إن الرجل يتحدث أكتر من المرأة. إزاي؟ في دراسة صادمة للعديد من الرجال وجد أن المرأة تتحدث أقل من الرجل، وهو ما ينفي المعتقد السائد أن النساء ثرثارات. حيث أكدت الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا واستهدفت المقارنة بين الجنسين من حيث معدل الكلام والثرثرة، أنه حينما يتعلق الأمر بالعمل واتخاذ القرارات فإن الرجال يتحدثون بمعدل أكبر بكثير من النساء، في حين أن النساء يتحدثن بشكل أكبر فيما يخص المنزل والأولاد والمشاعر، وأن المعدل النهائي للحديث أكبر عند الرجال. يعني من الآخر كده، الست ممكن تكون بترغي جوه البيت وده اللي الرجالة بتشوفه، خلاص الرجالة بقى بترغي جوه وبر، يعني في شغله في الشارع في وهو بتماشي وفي التليفون في الواتساب على القهوة في الكافيه، فطبعا بيروح البيت خلاص، يعني كل سنة وانتوا طيبين. هو خلص الشحنة بتاعته كاملة، الراجل عمل اللي عليه النهاردة الحقيقة، ما يقدرش يعمل حاجة تانية اكتر من كده. فمن هنا بقى بيجي ايه اللغط اللي حصل ده، ان انتوا رغايين واحنا مش عارف ايه. لا خالص، لا احنا اللي رغايين. حلو كده، يا رب تكونوا مبسوطين بالدراسة المنصفة للمرأة. يلا هنسمع الاغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول لسه هنكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تضامن مصر ودعمها الكامل لسلطنة عمان الشقيقة. وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، شدد الرئيس على أن أمن واستقرار السلطنة وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر الإقليمي، مثمنا في هذا السياق الدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان، ومستعرضا الجهود المصرية المبذولة لتحقيق ذات الهدف. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية الممثلة للقطاع السياحي الخاص. كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تطوير قطاع السياحة للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح سنويا. وشدد الرئيس السيسي على أن الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان يمثل ضرورة حتمية، وهو ما ثمنه أعضاء الوفد الذين توجهوا بالشكر للرئيس السيسي على جهوده في تحقيق الاستقرار في المنطقة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال إن هناك العديد من الأخبار الإيجابية، مؤكدا أنه بنهاية يونيو المقبل سيتم الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول. وأضاف رئيس الوزراء أنه من المستهدف الوصول ل 45% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2028، لافتا إلى أنه سيكون هناك شرط سيتم وضعه بأن أي مصنع جديد سيتم إقامته على أرض مصر يتضمن نسبة من الطاقة الجديدة والمتجددة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى اليوم عددا من ممثلي الشركات المصرية العاملة في إفريقيا، ذلك في إطار دعم دور القطاع الخاص في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية في القارة. كما شهد اللقاء تبادلا للرؤى حول فرص الاستثمارية الواعدة في إفريقيا وآليات تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية الكبرى وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. مصادر مطلعة أمريكية أفادت بأن واشنطن تعتقد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران، لافتة إلى وجود مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. وتتوقع واشنطن ردا من طهران خلال الساعات 48 المقبلة. اقتصاديا، البنك المركزي أعلن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل حوالي 53 مليار دولار، وذلك بنهاية أبريل الماضي مقابل صافي احتياطي نقدي 52 مليار و830 مليون دولار بنهاية مارس الماضي. وأوضح البنك المركزي أن هذه الزيادة بلغت نحو 179 مليون دولار، وبمعدل نمو شهري قدره 0.34%. ورياضيا، بايرن ميونخ يستضيف في 10 مساء باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى.

0: قبل ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين كل يوم من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. رجعنا مرة تانية ومكملين لسه معاكم حسام عصام. وتعالوا بقى نروح للأبراج اللي ناس كتير جدا بقى بتستناها تحديدا في الحلقات المسجلة. هنتكلم النهاردة في الأبراج عن إيه الانطباع الأول أو النظرة الأولى اللي دايما الناس كلها بتشوفك بيها، لأن كل برج بيكون ليه انطباع أول. يعني دايما لما الناس مثلا تشوف مواليد برج الحمل، فهم دايما عندهم انطباع أول عن مواليد برج الحمل وغيرها من الأبراج. تعالوا نشوف كل برج أول مرة بتشوفه فيه بتحس بإيه، أو لو أنت من مواليد البرج ده الناس بتشوفك إزاي. تعالوا نبدأ ببرج الحمل. أول انطباع دايما إن هو جريء عصبي، يبان قوي وواثق جدا، إن هو ما بيخافش من أي حاجة خالص، والناس ساعات بتشوفه اندفاعي ويمكن بتشوفه ساعات متسلط. أما برج الثور دايما أول انطباع عنه إن هو هادي جدا، هدوء غير طبيعي، بيظهر إن هو تقيل قوي في الكلام والحركة. طبعا أنا بأيد الكلام ده لأن أنا مواليد برج الثور. البعض بيعتقد ان هو مغرور، دي حقيقة فعلا، لكن الفكرة بس ان هو بيكون محتاج شوية وقت لغاية لما يرتاح ويبين طبته. ده مكتوب في الدراسة والله، ويبين طبته ويبدأ ياخد على الناس اللي موجودة حواليه. دايما الناس تاخد عنه فكرة الاول ان هو مغرور، وبعد جاي يكتشفوا ان هو ولا حاجة ولا مغرور ولا بتاع، هو بس بيحب يعني يفهم الموقف، يدرس كل واحد، اتعامل مع ده ازاي، ده بيقبل التهريج، ده بيقبل مش، ده ممكن اتكلم معاه، ده مقفل مش عايز يتكلم معاه تقريبا فبلاش او اجله شوية. يعني بيبقى لينا وجهة نظر كده. برج الجوزاء اول انطباع ان هو بيكون اجتماعي، عنده طاقة، بيحب يتكلم كتير جدا جدا جدا، يعني نقدر اقول عليه ان هو قعدته حلوة. ولكن في ناس ممكن تاخد عنك وجهة نظر لو انت برج الجوزاء انك ساعات سطحي من كتر ما انت بتقعد تتكلم وتضحك وتهرج، ففي ناس ساعات ممكن تفتكر كده ساعات. اما برج السرطان اول انطباع دايما الناس بتاخده عنه ان هو خجول وحساس، هادي جدا، بيراقب اكتر ما بيتكلم، والبعض ساعات بيشوفه ان هو ضعيف، بس هو قوي جدا جدا بمشاعره وبتفكيره. نروح بعد كده لبرج الاسد، واول انطباع دايما بيكون عن برج الاسد ان هو واثق من نفسه قوي، مغرور حبتين، يدخل المكان كانه ملك، الناس بتنجذب له بسرعة شديدة جدا، ما يعرفوش هما بينجذبوا له ليه، بيبقى نوع من أنواع التقدير، الحب، الهيبة، ولكن دخلته زي ما بيقولوا كده ايه، كاريزما. نروح بعد كده لبرج العذراء، اول انطباع عنه ان هو رسمي جدا، فورمال قوي يعني زي ما بيقولوا، وناقد، يعني ممكن ينتقد اي حاجة، كلامه مرتب، نظراته بتركز جدا على التفاصيل. ساعات الناس يعني بتتخيل ان هو ممكن يكون وصل لمرحلة من التبلد، ولكن دي مش حقيقة خالص. اهم حاجة عنده دايما الحب والنظام والدقة. لسه هنكمل باقي الابراج، اللينك اللي جاي، هنرجع بعد ما نسمع الاغنية ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا في مصر.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: ساعتين جامدين على الراديو 90 90. رجعنا مرة تانية، كنا بنتكلم من شوية وبنقول الناس بتشوف الأبراج كانطباع أول إزاي. يعني الناس أول ما بتشوف مثلا مواليد برج الأسد هما بيشوفوه الانطباع الأول عندهم بيكون إيه؟ أو لو أنت من مواليد برج الأسد مثلا الناس بتشوفك أول حاجة خالص إزاي؟ المهم اتكلمنا عن شوية أبراج، توقفنا عند العذراء. تعالوا بقى نكمل ونروح لبرج الميزان. برج الميزان أول انطباع عنه إن هو لطيف، أنيق، كلامه موزون، حضوره مريح، الناس تحبه بسرعة قوي، لكن ما بيبقوش عارفين إن هو عنده حيرة وتردد غير طبيعي. هو يبان إن هو راسي قوي قوي قوي، ولكن هو عنده كمية تردد غير طبيعي في أقل وأبسط قرار في حياته. برج العقرب أول انطباع عنه إن هو طبعا غامض وقوي، نظراته عميقة جدا، كلامه قليل، يتخاف منه في البداية، يعني أول ما تقعد معاه تقلق، حتى أنت مجرد ما تسمع إن هو برج العقرب بتقلق. ولكن بيقولك بعد كده اللي يعني اللي يعرفه بعد كده كويس يكتشف ان هو قلبه وافي جدا وطيب جدا وزي

القمر. برج القوس اول انطباع عنه ان هو مرح وصريح زياده حبتين، بيضحك بسرعه، بيتكلم بدون فلتر، يعني ما بيقعدش يفكر كتير الكلمه دي تنفع اقولها ما تنفعش اقولها، ممكن اللي قدامي يزعل ما يزعلش، لا هو بيقول وايه وبيسيبها على الله. ساعات ممكن تتخيل ان هو مستهتر، لكن هو مش كده خالص، هو عنده فلسفه ونظره واسعه جدا للحياه. اما برج الجدي فاول انطباع عنه ان هو جد جدا وبيركز على الشغل اكتر من الكلام، الناس تفتكر ان هو قاسي انه من كتر ما هو عملي جدا، ولكن في الحقيقه هو ما بيحبش ان هو يبين ضعفه. برج الدلو اول انطباع مختلف وغريب شويتين، يعني تحس ان هو غير باقي الناس، في حاجه مختلفه، افكاره غير تقليديه، كلامه غير المألوف. ساعات في الاول الناس بتفهمه غلط، بس ببساطه هو سابق لعصره، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، دماغه كبيره حبتين. واخيرا برج الحوت اول انطباع عنه دايما ان هو هادي وحالم، نظراته طول الوقت سرحانه، بيحب الاغاني الرومانسيه، الناس بتفتكر ان هو ضعيف، لكن وقت ما بيحب يظهر القوة ما توقفش قدامه. كده اتكلمنا عن الانطباع الاول اللي بنشوفه دايما عن كل برج، او الناس بتشوفك ازاي لو انت مولود برج كذا او كذا او كذا، دايما الناس بتكون شايفاك بالشكل اللي احنا اتكلمنا بيه. هنسمع الاغنية اللي جاية، لسه هنرجع نكمل حلقتنا من ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90.90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90.90.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام، واحنا اتفقنا في بداية الحلقة ان النهاردة حلقتنا هي حلقة مسجلة، وبالتالي دايما بنتكلم على دراسات طريفة، بنتكلم عن الأبراج، وقلنا ان الساعة التانية هتكون مخصصة للأبراج. تعالوا برضو نكمل كلامنا شوية عن الأبراج في جزئية مختلفة. اللي هنتكلم فيه دلوقتي، هنتخيل مع بعض حاجة. لما البرج بتاعك بينسى ميعاد مهم، كل برج بيكون ليه طريقة في الرد. يعني لما حد يقوله انت ليه نسيت الميعاد الفلاني، كل برج ليه طريقة رد. تعالوا بقى نشوف برج برج هيقول ايه وطريقة رده هتكون عاملة ازاي. برج الحمل مثلا لما يتسأل انت نسيت الميعاد ليه، فبيقول نسيت بس لانه ما كانش مهم فعلا بالنسبة لي، رد صريح جدا وواضح. برج الثور بيقول انا معلش كنت يعني مركز في حاجة تانية فغصب عني نسيت. برج الجوزاء بيقول انا كنت الموضوع في راسي، الميعاد كان في راسي جدا ومركز فيه جدا، بس للاسف النهارده اليوم عندي مزدحم. خدوا بالكم ان كل برج بيرد بطريقه مختلفه، هم كلهم بيوصلوا نفس المعنى، ولكن كل واحد طريقته. ممكن حد تلاقيه حد قوي، ممكن حد بيحور الكلام او يلطفه شويه، وممكن حد هيتجنب خالص ان هو يرد. تعالوا نكمل. برج السرطان هيقول نسيت بس كنت مشغول، لكن هو من جواه كان في نيته حاجه تانية خالص. برج الاسد لازم هيحسسك ان هو مشغول فوق مستوى البشر، يعني انا اللي هو في حته وبقيت بني ادمين كلها في حته، فطبيعي جدا ان هو ينسى، هو مش غلطان يعني. برج العذراء بيقول لك انا كان الموضوع، فهيقول لك الموضوع كان في بالي بس للاسف الشديد انا اتشغلت، يعني رد متوازن الى حد كبير يعني. برج الميزان فهيقول لك انا كنت محتار اروح ولا لا، بس للأسف الوقت فات. برج العقرب هيقولك أنا نسيت بس قررت أخلي الموضوع مفاجأة، يعني ما حبيتش أن أنا أقولك عشان ما ضايقكش، فبس أنا نسيت بصراحة يعني، صريح جدا. برج القوس بيقول أنا كنت بفكر، أو هيقولك أنا كنت بفكر في المرحلة القادمة مش في الميعاد اللي احنا متفقين عليه، أنا كان عندي تفكير في الأيام اللي جاية وللأسف التفكير ده خدني فنسيت الميعاد. برج الجدي بيقول للأسف حصل عندي عذر، بس المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله هجيلك في الميعاد ما تقلقش، ومعلش وحقك عليا وكل الحاجات. برج الدلو هيقول لك أنا نسيت عمدا، أنا قاصد أنسى وش كده، لأنه الموضوع والميعاد ما كانش مناسب بالنسبة لي. برج الحوت هيقول لك والله أنا كنت في عالم تاني، سرحت في شوية حاجات واتشغلت بشوية حاجات، والمعاد يعني بقى بعيد جدا عني، فمعلش أنا معرفتش أجيلك. لما نيجي نشوف الأبراج ردت إزاي، هتلاقوا أن كل رد مختلف عن التاني، كل واحد رد بشخصيته، كل واحد رد بطريقته، في حد حاول يلطف الكلام شوية، وفي حد جاوب الإجابة واضحة وصريحة، وفي حد ممكن يكون ادالك سبب ان هو ليه ما جاش في الميعاد او ليه اتأخر عن الميعاد، عشان برضو يحاول يكون ماسك العصاية من النص. كل واحد ليه طريقة مختلفة حسب البرج بتاعه. يلا نسمع الأغنية اللي جاية، هنرجع لسه هنكمل ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
0: ساعتين جامدين.
2: وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من ساعتين جامدين. زي ما قلت لكم كده في البداية ان النهاردة حلقتنا كانت حلقة مسجلة. دايما حلقاتنا المسجلة بيكون عندنا فيها شوية اخبار طريفة ودراسات طريفة، وكمان بنتكلم فيها عن الابراج بتفاصيل وزوايا معينة. يا رب كل الحلقة النهاردة عجبتكم. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقة ولحد اخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. هنتقابل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقات جديدة من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام. خدوا بالكم من نفسكم، وان شاء الله النهاردة هتسمعوا اخبار حلوة جدا وهتقولوا حسام قال.

0: 90 هواها مصري.
1: لو من تقل الهم عليك فاض بيك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تناولا هاتفيا التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس السيسي تضامن مصر ودعمها الكامل لسلطنة عمان الشقيقة، مشددا على أن أمن واستقرار السلطنة وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر الإقليمي، مستعرضا الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الهدف نفسه. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 45% بحلول عام 2028 في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في هذا القطاع الحيوي. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة، أوضح دكتور مصطفى مدبولي أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي الحالي. وأكد رئيس الوزراء أن مصر بنهاية شهر يونيو القادم ستنهي المديونية الخاصة بالمستحقات الأجنبية في قطاع الطاقة، موضحا أن ذلك أدى إلى تحفيز الشركات الدولية المعنية بالطاقة لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعهدت هذه الشركات بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة القادمة تتجاوز 19 مليار دولار. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى عددا من ممثلي الشركات المصرية العاملة في إفريقيا، وذلك في إطار دعم دور القطاع الخاص في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية في القارة. وشهد اللقاء تبادلا للرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في إفريقيا وآليات تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية الكبرى وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ عددا من الفعاليات لخدمة المجتمع المدني بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من المؤسسات المدنية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تعزيز أوجه الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين. وفي هذا الشأن نظمت المنطقة الشمالية العسكرية قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة لتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية وصرف العلاج اللازم للمواطنين، وكذلك توزيع عدد 5000 حصة غذائية مجانية على الأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. كما تم افتتاح محطتين للمياه والصرف الصحي بقرى المحافظة، وذلك ضمن مشروع حياة كريمة. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي شهد توقيع مذكرة أساسيات اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز وعدد من شركاء العمل من الشركات العالمية لوضع الإطار التنفيذي لتنمية احتياطات البترول والغاز في منطقة شمال كينج مايت وحقل العريش بالبحر المتوسط، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج. ورياضيا، بايرن ميونخ يستضيف في 10 مساء باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوه على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90. ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9. وسمعني مزيكا وحلقه الاربع النهارده بنسمعني مزيكا، يعني اول ساعه جاز وبلوز، وعلى قد ما نقدر كده هنسلطن ونهدي الدنيا في الساعه الاولانيه وكفرز طبعا، والساعه الثانيه بتكون اورينتال هاوس وديب هاوس ونسخن شويه الساعه الثانيه. ارقام التليفونات 2 18 10 8 66 والاس ام اس 1 90 9. كمان تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب 010 490 90 4 لو عايزين تسمعوا اي تراك للمطرب اللي انتوا بتحبوه. نبدا برامي صبري، نرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: سمعني مزيكا مع مين عطر على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري. وسيكو دلوقتي مع تراك لذيذ قوي لتانيا صالح، ان راح منك يا عين، نسمعه ونتسلطن كده ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الزمالك يخوض ميرانه مساء اليوم بالجزائر استعدادا للقاء الاتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. كاف يحدد موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي وسان داونز ليكون الذهاب في جنوب إفريقيا في 17 من مايو الجاري والإياب في المغرب في 24 من الشهر نفسه. وبايرن ميونخ يستضيف في 10 مساء باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: ولسه مكملين. سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 4 من 7 9. نروح للواتساب سريعا. مساء الورد يا مينا. بص يا مينا، انا عاوزاك انت وكل المستمعين تدعينا بالنجاح عشان اولى ثانوي صعبه شويه. انا صباح، ربنا معاك يا صباح ومع كل اخواتنا اللي في الثانويه العامه، واذاكروا كويس وناكل كويس، نهتم بصحتنا، نركز في المذاكره، نبقى احسن حد في الدنيا ان شاء الله، وبالنجاح والتوفيق ليكم جميعا. 91 9 رقم الاس ام اس، وكمان تقدروا تبعتونا على الواتساب زي صباح كده 010 490 904. هسيبكم دلوقتي مع تراك شاي ستيفاني عطله، يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: لو ما فيش حد غيرك.
3: ولسه مكملين على هو الراديو 90 90، ومين عاطف معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9. نروح للفيسبوك صفحتنا، صفحه راديو 90 90. تحياتي لاحلى راديو ده، فرحان اليافعي. ممكن غنوة لعمرو دياب عودوني وهديها للوالد، عنا الاثنين. الساعة الثانية بقى شوية هاوس، عامل العب لك ميكس لطيف قوي للهضبة. مستمع للإذاعة من بريطانيا، بس يمني أحلى كيف ومزاج على الراديو 90 90. حبيبي يا فرحان، دايما بتسمعنا كده ومبسوط. أستاذة منال برغش، مساء الورد، هاف جريت ويك اند يا سيدي. يا سيدي راديو 90 90 هو مصري. هسيبكم دلوقتي مع اللحظة دي، تو ليت جاز اديشن.

0: 90 90. هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 45% بحلول عام 2028 في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في هذا القطاع الحيوي. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة، أوضح دكتور مصطفى مدبولي أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي الحالي. وأكد رئيس الوزراء أن مصر بنهاية شهر يونيو القادم ستنهي المديونية الخاصة بالمستحقات الأجنبية في قطاع الطاقة، موضحا أن ذلك أدى إلى تحفيز الشركات الدولية المعنية بالطاقة لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعهدت هذه الشركات بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة القادمة تتجاوز 19 مليار دولار. وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة تدرس بداية من العام المالي القادم بدء عملية تقديم الدعم النقدي. من جانبه قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إن الدولة تسعى لتحقيق توازن في دعم مختلف أحجام الصناعات، وأوضح أن هناك مناقشات عقدت مع شركات القطاع الخاص لإنشاء منصة تجارة إلكترونية تربط بين المصانع الصغيرة والمتوسطة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى عددا من ممثلي الشركات المصرية العاملة في إفريقيا، وذلك في إطار دعم دور القطاع الخاص في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية في القارة. وشهد اللقاء تبادلا للرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في إفريقيا وآليات تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية الكبرى وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ عددا من الفعاليات لخدمة المجتمع المدني بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من المؤسسات المدنية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تعزيز أوجه الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين. وفي هذا الشأن نظمت المنطقة الشمالية العسكرية قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وصرف العلاج اللازم للمواطنين، وكذلك توزيع عدد 5000 حصة غذائية مجانية على الأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. كما تم افتتاح محطتين للمياه والصرف الصحي بقرى المحافظة ضمن مشروع حياة كريمة. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي شهد توقيع مذكرة أساسيات اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز وعدد من شركاء العمل من الشركات العالمية لوضع الإطار التنفيذي لتنمية احتياطات البترول والغاز في منطقة شمال كينج ماريوت وحقل العريش بالبحر المتوسط، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج. ورياضيا، بايرن ميونخ يستضيف في 10 مساء باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاك, وكل 3 و4 من 7 ل 9 ونروح للواتساب. مساء الخير يا مين, عامل ايه؟ يا رب يكون بخير وحياتك. عاوزة اسمع شيرين النجمي موجوع قلبي بجد, اغنية فوق الروعة مع الاحساس. انا فتحي, انا فتحي ادور لك عليه حالا. وانت عارف ان الساعة التانية بتكون هاوس ميوزك واورينتال هاوس وديب هاوس وحاجات كده لذيذة, فيعني هحاول اعملها كده باقصى جهد. نروح دلوقتي نسمع, كان في حد عايز يسمع حاجة للهضبة, معانا ميكس لطيف قوي لقمرين, نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا. طبعا شعار الساعة التانية من سمعني مزيكا يوم الاربعاء برجاء ربط الحزمة.

صباح برضو بتأمن عليا. امبارح ما عرفتش امينة اكلمك امبارح لان كان عندي درس وخلصت الساعه 9. ولا يهمك, ركزي في الدروس واسمعينا وانت بتذاكري وركزي كده في الحاجات عشان نخلص على خير باذن الله, وبعد كده بنتكلم براحتنا بقى. تكلميني على الهوا في اي وقت.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9. و عايز اسمعكم تراك لذيذ بس ايمان بعت لنا مساء الفل عليك امينة واجمد برنامج سمعني مزيكا. وبنبقى مبسوطين قوي واحنا بنسمع الميكسات. وعايز اسمع تراك لاحمد سعد انا يا الاثنين ايمان. وبعديها على طول برضو حد كان طالب راغب علامه فعمل لكم ميكسين لذاذ جدا جدا. احمد سعد ايه اليوم الحلو ده. وبعديها على طول راغب علامه انت الحب الكبير.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
3: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 25 ليلا 15. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في ساعة ليلا 20 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27% ليلا 51%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 23 ليلا 14. شرم الشيخ نهارا 28 ليلا 19. الغردقة نهارا 28 ليلا 19. بورسعيد نهارا 22 ليلا 18. وأسوان نهارا 33 ليلا 18.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: منديل مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هواها مصري ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9. وسمعني مزيكا، ومكملين الساعة الثانية من يوم الأربعاء شوية هاوس ميوزك لزاز. يا رب يكون المزيكا على خيال خيالكم ومبسوطين. سليمان بعتني على الواتساب عايز اسمع ميكس التوليت، فاحنا مش معانا التوليت لوحده، فمعايا ميكس رامي صبري وتوليت وشاب خالد، ده هيعجبكم قوي، نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.
3: عارفه من قبل ما قبله، وانا عارفه من سنين وانا في خيالي شايفه، مش غريب عليا الضحكه دي والفرحه اللي في عيني.

وللاسف الشديد حلقتنا خلصت النهارده من سماع المزيكا. كنت معاكم مين عطا؟ يا رب المزيكا تكون عجبتكم ووصلت مشاويركم بامن وامان وسلامه. اشوفكم على خير باذن الله كل 3 و4 الاسبوع الجاي ان شاء الله، وكل 3 و4 من 7 ل 9، وبعديها على طول طبعا اختي العزيزه بس انت بكر وحلقه قويه جدا من قد المهام. اشوفكم على خير الاسبوع الجاي وباي باي.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة. الله.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع سمر إبراهيم.
3: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 45% بحلول عام 2028 في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في هذا القطاع الحيوي. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي الحالي. وأكد رئيس الوزراء أن مصر بنهاية شهر يونيو القادم ستنهي المديونية الخاصة بالمستحقات الأجنبية في قطاع الطاقة، موضحا أن ذلك أدى إلى تحفيز الشركات الدولية المعنية بالطاقة إلى زيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعهدت هذه الشركات بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة القادمة تتجاوز 19 مليار دولار. وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة تدرس بداية من العام المالي القادم بدء عملية تقديم الدعم النقدي. كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة التفقدية التي قام بها للحفار القاهرة 2 في البحر المتوسط لمتابعة العمل بحقل دينيس الجديد المعلن عنه، معربا عن فخره الشديد بالشباب المصري من مهندسين وعمال الذين التقى بهم على متن الحفار ويتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية. وأوضح رئيس الوزراء خطة الطروحات مشيرا إلى بدء إجراءات القيد لعشر شركات إضافية تابعة لقطاع البترول ليصل إجمالي الشركات المستهدفة إلى نحو 30 شركة تابعة للدولة سيتم قيدها في البورصة تمهيدا لطرح حصص منها للمواطنين والمستثمرين. من جانبه قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إن الدولة تسعى لتحقيق توازن في دعم مختلف أحجام الصناعات، وأوضح أن هناك مناقشات عقدت مع شركات القطاع الخاص لإنشاء منصة تجارة إلكترونية تربط بين المصانع الصغيرة والمتوسطة. المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ عددا من الفعاليات لخدمة المجتمع المدني بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من المؤسسات المدنية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تعزيز أوجه الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين. وفي هذا الشأن نظمت المنطقة الشمالية العسكرية قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وصرف العلاج اللازم للمواطنين، وكذلك توزيع عدد 5000 حصة غذائية مجانية على الأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. كما تم افتتاح محطتين للمياه والصرف الصحي بقرى المحافظة ضمن مشروع حياة كريمة. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي أكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموا قياسيا خلال الربع الثالث من العام المالي بلغ 18.9%. وأشار وزير الاتصالات خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء إلى وجود توسع في توطين الصناعات التكنولوجية. ورياضيا، بايرن ميونخ يستضيف في 10 مساء باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
2: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يسعد مساء كل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90-90 وقد المقام. حلقاتنا دايما 4-5 من 9-11 بالليل. النهاردة هنكون معاكم على الهواء، بكرة أجازة علشان بكرة 7 مايو مترحل الأجازة بدل 1-5 اللي هو عيد العمال. وطبعا بما ان برنامجنا اسمه قد المقام ويناقش الافكار والاعمال اللي قد المقام، وخاصه كل ما ومن اثر في تكوين شخصياتنا كمصريين وشخصيات يعني شخصيات الناس بقى اللي حوالينا كمان، يعني اللي هو والوطن العربي، لان انت زي ما بنقول دايما وزي ما الكون كله عارف ان مصر هي رمانه الميزان فنا وسينما وشعرا وغناء وابداعا وفنون تشكيليه واخراجا، يعني للاسف الرياده هنا على ارض مصر. مسرح بقى اتكلم بقى، والطب قول عندك الرياده في كل الحاجات. انت تزرع الزرعه والزرعه يعني ترعرع كده وتبدا تطرح بثمارها عليك وعلى اللي حواليك. ومن ضمن هذه الثمار الفن المصري، لانه الفن المصري الحقيقه في كل مناحيه بقى بكل اشكاله بكل انواعه هو دايما يصدر للآخر، والآخر لما يجي عندك هنا ينور. فنقول على طول مصر هوليود الشرق، هذه إيه الجملة اللي دايما بنقولها طول الوقت. وبما النهاردة كلنا طبعا طلعنا على السوشيال ميديا، مش هنقول بقى الجرايد، ده طبعا الجرايد والمجلات لبعض الناس اللي لسه بتغوى حكاية الجرايد والمجلات وكده، وأنا منهم الحقيقة. هاني شاكر، يعني أنا مش عارفة أقول الفنان ولا النجم ولا، لكن أنت وكأنك بتودع حقبة كاملة من عمرك وعمري. طبعا الكلام يعني مش الأجيال الصغيرين، لا الأجيال يعني اللي هم حتى معدين 30 كده وانت طالع، لأنه هاني شاكر فضل يغني يعني تقريبا 50 سنة. عاش فترات كان فيها العندليب عبد الحليم، وتأثر هاني شاكر بالعندليب، ومشواره كمل على مدار زي ما قلنا 50 سنة. كنت لسه بتكلم مع زميل ليا سيد مساء الفل لو بتسمعني، بقول له أنا حضرت حفلة لهاني شاكر من سنة تقريبا في دار الأوبرا المصرية، وكان المايسترو أفتكر حميدة الموجي، وقلت له يعني في السبعينيات من عمره وبيغني بكل هذا التألق وكل هذه اللياقة وكل هذا الجمال والتفاعل مع الجمهور مش منفصل. يعني الحقيقة هو كان وما زال وسيبقى الحقيقة حالة هاني شاكر حلقة وصل. دايما أقول في أجيال كده بتبقى همزات وصل ما بين اللي قبل وما بين دلوقتي وما بين قدام، يعني يرسي لك القواعد. كتير مننا ارتبط بأغنياته، كتير مننا لسه هيرتبط ويكتشفه بعد حتى الرحيل، لكن طول الوقت عايزة أربط هاني شاكر النهاردة بقيمة العمل. بما أننا بنحتفل في مصر بعيد العمال والعالم طبعا عيد العمال العالمي، لأنه إتقان العمل هنا مش أن أنا أشتغل وخلاص، لا اللي هو أنا يعني لا مش أشتغل وخلاص، مش بشتغل ليه لكن بشتغل إزاي. وهاني شاكر هو هذا النموذج، اشتغل إزاي عشان يبقى هاني شاكر طوال هذه السنوات وسيظل بعد سنوات. النهارده احنا فاتحين طبعا الهوى لاي حد عايز يقول او يترحم على الاستاذ هاني شاكر رحمه الله عليه وعلى موتانا جميعا يا رب، ويختار اغاني من اغنياته. هنعمل ميكس كده في الهوى النهارده ما بين اغنياته واغنيات عبد الحليم بقى وام كلثوم وفريد وجيله بقى محمد ثروت ومنير وجيل اللي بعده شويه صغيرين عيل حجار او افتكر نفس الجيل. تعالوا نروح في المنطقة دي من السمع ونفكر تاني في قيمة العمل. بنشتغل ازاي مش بنشتغل ايه، علشان ده موضوع مهم جدا جدا جدا جدا.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان.

رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: خير مع محمد علي خير من الحد للثلاث من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

919 رقم الاس ام اس و 2 18 10 866 هو رقم التليفون. النهاردة بيودعنا اسم كبير ونجم كبير في عالم الغناء والطرب، أمير الغناء العربي، النجم هاني شاكر. لكن الوداع دايما بقول هو وداع رمزي، هو انتقال، لأن طالما الواحد طول عمره يعني بيتفانى في عمله وفيما يقدمه، بيبقى الرحيل مجرد انتقال، لكن الأثر بيبقى في الأرض أي مكان. يعني التخصص، الدكتور الشاطر أثره في الأرض، المدرس الشاطر، المهندس الشاطر، العامل الشاطر، العمل، قيمة العمل هي اللي بتوريك أنه في آخر يعني آخر الرحلة وآخر المشوار، أن الحياة ما بتعديش على الفاضي، بالعكس بتعدي بالطيبة وبالخير وباللطافة وبالضحكة في وش الناس. يعني النهاردة أنا عمالة أقرأ زمايل الأستاذ هاني شاكر، محمد فؤاد، ناس كتير، هقرأ لكم بعض الكلمات. الكل مجتمع على البشاشة وعلى الضحكة الحلوة، علي الضحكاية صحيحة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب المصري لرفع الأثقال يرفع رصيده إلى 8 ميداليات متنوعة بعد حصد مصطفى محمود بكري ميدالية برونزية ببطولة العالم للشباب المقامة بمدينة الإسماعيلية. الزمالك يخوض ميرانه بالجزائر استعدادا للقاء اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. كاف يحدد موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي وسان داونز ليكون الذهاب في جنوب إفريقيا في 17 من مايو الجاري والإياب في المغرب في 24 من الشهر نفسه. وبايرن ميونخ يستضيف باريس سان جيرمان في 10 مساء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: واحد 99 رقم الاس ام اس، واثنين 18 10 8 66 هو رقم التليفون، وخدمة الواتساب تقدر تبعت لي على الواتساب كمان سواء رسالة صوتية أو تكست مسج على 010 490 90 4. احنا ليه بنحب نموذج زي هاني شاكر؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. يعني في عالم بيتغير فيه الأصوات بسرعة، بتغير فيه كل حاجة بسرعة جدا جدا. يعني انت عندك أبديت حتى في الخبر على السوشيال ميديا والإعلام الرقمي النهاردة، خلاص يعني انت كل دقيقة عندك خبر وكل دقيقة عندك صورة، والنهاردة كلنا يعني على السوشيال ميديا، كل الصحافة وكل التليفونات الصحفيين بقى في جنازة الأستاذ هاني شاكر كله بيتسابق على الصورة وعلى السبق وعلى الحضور وعلى التفاصيل وعلى الدموع وعلى وعلى يعني. فالعالم بيتغير بسرعة والأحداث في ثواني بتبقى متغيرة، لكن إن يبقى صوت أو ذكرى هاني شاكر وهذا الزعل على هذا النجم، مش بس علشان فنه، لأ، علشان إنسانيته، لأنه زي ما بنقول دايما أنه الإنسان سيرة. فهاني شاكر سايب سيرة لطيفة جدا، لأن أنت أبدا عمرك ما تشوفه عبوس مثلا أو بيشخط أو يعني طول الوقت، حتى تتفرجوا على الحوارات بتاعته يعني، والحوارات كتيرة لو حبيتوا تتفرجوا عليها بيضحك على طول، هو يعني علي الضحكية فعلا، وكأنه الغنوة دي يعني كانت يعني بداية الطريق النجاح والشهرة فظيعة جدا، لكن الضحكة هو وشه بيضحك، حتى هو لو ما بيضحكش هو بيضحك. يعني لسه كنت بتكلم مع زميلتي الجميلة سمر إبراهيم، فبتقولي شفتي المقلب اللي كان معمول فيه، والمذيعة تقوله تقدمه يعني للناس مرة، تقوله اللي احنا معنا دلوقتي يا جماعة الأستاذ عمرو دياب، فهو يضحك جدا. يعني أي حد مكانه ممكن يزعل وممكن يعمل مشكلة، وده هاني شاكر يعني. وبعدين تيجي تعيد تاني، وهو مقلب في النهاية يعني، برنامج مقلب، وده كان زمان يعني. فتقول ومعانا الفنان الكبير الأستاذ إيهاب توفيق، فيضحك جدا ضحكته العالية المشهور بيها. فقد كده إنسان متسامح ومتصالح مع نفسه، ده نموذج فنان سلوك وأخلاقه تعلمك، لأنه مش بس الفن اللي بيعلمك، لأ، السلوك اللي قدامه. عمرك ما تسمع عنه حاجة كده ولا كده، ولا حتى مرة سألوه عن زوجته السيدة نهلة، بنعزيها كل التعازي خالص، عزائنا كلنا من أسرة الراديو 90-90. فبيكلموه برضو المذيع بيسأله، يقول له أنت ممكن تتجوز تاني؟ قاله الفكرة ما جاتش في بالي أصلا، وأنا ألاقي زيها تاني فين؟ يعني زواج واحد، أسرة مصرية بسيطة عادية، يعني العيال بيتجوز، في أحفاد، اللي هو الشكل الطبيعي للأسرة المصرية. فلازم تقول أنه هاني شاكر ضرب بحياته الإنسانية والشخصية نموذج قبل فنه، صح ولا إيه؟ أنا كده إيه، لازم نسمع علي الضحكية، لازم نسمع علي الضحكية رغم إن إحنا في يوم حزين، لكن لازم زي ما هو ساب لنا أثر الضحكة والابتسامة والخلق والفن الجميل، نعلي الضحكية. وأنا دايما أقول إن الرحيل ما هو إلا انتقال، لكن في النهاية أكيد بيبقى الأثر.

هنروح حالا بالا زي ما بقول لك كده واسعاد يونس، ونرجع مكملين في قبل ما ايه كل اغنيات هاني شاكر اللي حابين تسمعوها معايا النهارده. من فضلكم ابعتوها لي على 199 او كلموني قولوا لي على غنوه ارتبطت معاكم بذكرى مع هاني شاكر. انا بالنسبه لي غنوه غلطه وندمان عليها ونسيانك صعب اكيد كمان. او ابعتوا لي اسم الغنوه اللي عايزين تسمعوها على 010 490 90 4.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90.
1: كلنا عارفين حكاية الراجل العجوز اللي كان بيحط بذرة شجرة في الأرض. عدى عليه واحد شاب قال له: يابا الحاج، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، بس يعني ما تأخذنيش البذرة دي على بال ما تكبر وتبقى شجرة وتطرح ثمار، عايزة لها سنين يعني. الشاب كان يقصد ان الرجل العجوز ده مش هيعيش لحد ما يشوف الشجرة. طبعا الأعمار بيد الله، بس برضو ربنا عرفه بالعقل. فالشاب بيسأل: ايه فايدة انك تعمل حاجة مش هتستفيد انت منها؟ عارفين كمان اجابة الراجل كانت ايه؟ اننا لو بنفكر بالمنطق ده مش هنعمل حاجة خالص. طول ما انت عايش وفيك نفس، واجب عليك تعمل حاجات مفيدة للكل، ليك وللي جاي بعدك واللي عايش معاك. والراجل نفسه ياما استفاد من حاجات عملوها ناس قبله أو ناس تانيين ما يعرفهمش خالص. هي دي الدنيا، كلنا عارفين ده. إنما اللي عايز أقوله لكم النهاردة إن الفكرة دي مش بس في زرع الشجرة، حاجات كتير قوي في حياتنا ملهاش سن معينة نيجي عنده ونقول خلاص شطبنا ويلا حسن الختام والكلام ده. من أكتر الحاجات اللي نفسي نعرف إنها مش مرتبطة بسن هي التعليم يا عم، أو خليني أقولك التعلم، العلام بالبلدي. والله زي ما بقولك كده، وإذا كان أهالينا زمان قالوا بعد ما شاب ودوه الكتاب فده مثل قديم مش عاوزينه، ياريت اللي سمعه يشطبه من حياته، واللي ما سمعوش يبقى ولا كأنه سمعه. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها، فأكيد ما تسقفش، كتفي في كتفك نبني المستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

التعليم عندنا بيبقى مرتبط عادة بفكرة الشهادة، مع ان الهدف الاول للعلام هو العلام نفسه، المعرفة في حد ذاتها. مش بيقولوا العلم نور؟ او على رأي مسرحية فؤاد المهندس، العلم نور بالنون. فالبني آدم مننا طول ما هو عايش محتاج يعرف أكتر عن حاجات أكتر. عيب قوي لو لقيت فرصة أني أتعلم لغة مثلا وعندي الظروف المواتية، فيبقى المانع أني كبرت وعديت 30 أو 40. لا خلاص يا أخي، إحنا ما بنكبرش أساسا عن 40 أصلا، أنت هتحرق دمنا ليه؟ مش لازم أوصل فيها لأعلى حاجة، مش لازم أتكلمها كأحد أبنائها يعني، مش لازم اشتغل مترجمة فورية محترف، كفاية قوي اني ابقى عارفة الاساسيات بتاعت اللغة دي. ما اعطلش وانا بقرأ خبر لاني ما بعرفش الاي من البي. ممكن اخد مثلا كورس في التسويق. الكورس مش بس بيع السلع، ومش بس في عالم الشركات، كلنا محتاجين نسوق نفسنا وشغلنا وافكارنا، ومحتاجين نتعلم أساسيات التسويق اللي بيبقى فيها جوانب نفسية واجتماعية مفيدة. كمان هاخد فكرة يا أخي عن عالم الاقتصاد بالمرة، حاجة لطيفة. خد مثلا اللغات والتسويق وقيس على أي حاجة تانية، مزيكا، طبيخ، تريكو، فك وتركيب حاجة، كمبيوتر، كهرباء، أي حاجة أي حاجة. مفيش حاجة النفر مننا بيتعلمها من غير ما توسع مداركه وتطور شخصيته، مش بس في الحاجة اللي بيتعلمها، ده في الحياة عموما، وحتكون مفيدة ليه وللكل عموما. أنا عارفة أن كتير مننا مشغول لشوشته في حاجات البيت والعيال والأسرة والطفل والكلام ده، لكن برضو عندنا أوقات كتير بتضيع في الشيء، في البلالة. وعندنا كمان قلة تقدير للعلام. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا يعافينا ويعافيكم. اي حاجه تقابلوها في وشكم اتعلموها.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: طبعا كلنا عارفين انه يعني من سنوات كده مش بعيدة طلع ما يسمى بالكفرز او الكفرات، انه حد يغني غنوة حد، ويغنوا لعبد الحليم، يغنوا لأم كلثوم، يغنوا مطربين كبار يعني في حفلاتهم، وبنسمع زي ما بعض مع بعض كده في قد المقام اغاني كتيرة مغنيينها ناس لناس. مروان خوري فجأة عمل غنوة اسمها أصاحب مين، والدنيا اتقلبت والغنوة كسرت الدنيا، وإيه ده الغنوة دي؟ لا ده جريها غنوة هاني شاكر. فالحقيقة قليل جدا من المطربين المصريين المعاصرين انك تلاقي حد يغني لهم كفر. وبعدين الناس بقى اللي ما كانتش بتسمع هاني شاكر وهي صغيرة او مش مهتمين حتى يسمعوا الأستاذ هاني، مش يعني مش ذائقتهم الفنية، يقولك إيه ده، معقولة دي غنوة لهاني شاكر؟ غنوة لهاني شاكر، ويطلع الملحن والمطرب الجميل أحمد زعيم، وهو بالمناسبة لحن كمان آخر غنوة الأستاذ هاني شاكر، غنى كافر أصاحب مين. والغنوة زي ما احنا سمعين دلوقتي كده مزكتها يعني المبدئية كده المقدمة، هي غنوة لهاني شاكر. نانسي عجرم كمان عملت كافر، نسمعه أول الساعة الجاية كده برضو يا قمر. المقصد من كلامي انه الأثر حتى يعني وانت عايش كده حد يغني لك أغانيك، يعني دي حاجة تدل ان هذا الفنان قدم فن يبقى، يعني زي ما بقول طول الوقت، وخلينا نحط عنوان للحلقة النهاردة ويبقى الأثر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 45% بحلول عام 2028 في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في هذا القطاع الحيوي. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي الحالي. وأكد رئيس الوزراء أن مصر بنهاية شهر يونيو القادم ستنهي المديونية الخاصة بالمستحقات الأجنبية في قطاع الطاقة، موضحا أن ذلك أدى إلى تحفيز الشركات الدولية المعنية بالطاقة لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعهدت هذه الشركات بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة القادمة تتجاوز 19 مليار دولار. وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة تدرس بداية من العام المالي القادم بدء عملية تقديم الدعم النقدي. كما أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التفقدية التي قام بها للحفار القاهرة 2 في البحر المتوسط لمتابعة العمل بحقل دينيس الجديد المعلن عنه، معربا عن فخره الشديد بالشباب المصري من مهندسين وعمال الذين التقى بهم على متن الحفار ويتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية. هذا وأوضح رئيس الوزراء خطة الطروحات، مشيرا إلى بدء إجراءات القيد لعشر شركات إضافية تابعة لقطاع البترول ليصل إجمالي الشركات المستهدفة إلى نحو 30 شركة تابعة للدولة سيتم قيدها في البورصة تمهيدا لطرح حصص منها للمواطنين والمستثمرين. من جانبه قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إن الدولة تسعى لتحقيق توازن في دعم مختلف أحجام الصناعات، وأوضح أن هناك مناقشات عقدت مع شركات القطاع الخاص لإنشاء منصة تجارة إلكترونية تربط بين المصانع الصغيرة والمتوسطة. المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ عددا من الفعاليات لخدمة المجتمع المدني بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من المؤسسات المدنية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تعزيز أوجه الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين. وفي هذا الشأن نظمت المنطقة الشمالية العسكرية قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وصرف العلاج اللازم للمواطنين، وكذلك توزيع عدد 5000 حصة غذائية مجانية على الأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. كما تم افتتاح محطتين للمياه والصرف الصحي بقرى المحافظة ضمن مشروع حياة كريمة. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت الهندي أكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموا قياسيا خلال الربع الثالث من العام المالي بلغ 18.9%. وأشار وزير الاتصالات خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء أشار إلى وجود توسع في توطين الصناعات التكنولوجية. ورياضيا، مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان تنطلق الآن في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. حكايات قد المقام.
1: فقرتنا النهاردة حكايات قد المقام. اسمحوا لي اني اكون شاهد عيان على حكايتين في حياة الفنان الراحل هاني شاكر، والحكايتين يخصوني انا شخصيا، لانه قبل الاشتغال بالإذاعة يعني عشت سنوات في أروقة الصحافة. فكصحفيين بينطلب مننا او احنا بنقترح نعمل حوار مع مصدر انت تحب يكون يعني اسمك مكتوب جنب اسمه، وطبعا كان من اوائل الناس اللي حبيت اعمل معها حوار هو الاستاذ هاني شاكر. لكن هحكي لكم لما قابلته في هذا الحوار كصحفية ايه اللي حصل. الحاجة التانية اللقاء اللي قبل ده، انا ساكنة في الوقت ده في منطقة نائية يعني على اطراف البلاد، لكن دلوقتي الحمد لله بقت ونس وحلوة. وبعدين حارس العمارة عندنا مراته سكر، يا رب يكونوا سمعنا أحمد وسكر، وما عندوش موجودين عندنا دلوقتي. الكلام ده كان 2003-2004 حاجة زي كده. فسكر حامل وجالها وضع مبكر، فطلعوا خبطوا عليا: الحقينا يا أستاذ بسنت، تعالي ودينا القصر العيني، سكر إيه هتولد. فعشان عندي يعني عربية ويعني إحنا كده يعني صحابي يعني، فأخدتهم ونزلنا رحنا. ما كانش لسه فيه أفتكر 2003-2004 يعني في المنطقة دي، ما كانش لسه الدائري تم افتتاحه موجود، لكن ما كانش فيه عربيات كتير بتمشي عليه. فمشينا في شارع الهرم عشان نروح على القصر العيني الساعة 3 الصبح 4 الصبح، ما فيش إلا يمكن عربيتين ثلاثة. إذ نلاقي مين جنبنا في العربية اللي جنبنا؟ الأستاذ هاني شاكر ومدام مهلا مراته، راكبين عربية كوبي كده على ما أتذكر، السقف بيج وهي زهري كده او كحلي. فطبعا انا بص ايه ده هاني شاكر ومش عارف ايه. فطبعا سكر وراء مرات حارس العماره بتصرخ بقى بتولد. فاستاذ هاني قال في ايه خير وبتاع، فقلت له ده احنا عندنا يعني حاله ولاده ورايحين القصر العيني، وانا بصراحه مش عارفه اروح فين، انا بسلم مش قاهريه، انا منصوره بقى ولسه جاي، فتعالوا ورايا. خدنا، وكان اعتقد بقى عرفت بعد كده انه كان ساكن هو في منطقه من المانيال او في عبد العزيز ال سعود او حاجه شبه كده. والراجل الحقيقه تولى الحكايه ودخل القصر العيني هاني شاكر بقى، فطبعا هياخد خدمه يعني خدمه النجوم. ودخلت سكر وولدت بنتها شيماء، بسم الله ما شاء الله دلوقتي بقت عروسه. كان هذا هو هاني شاكر، يعني الانسان اللي انا شفته قبل ما اروح اعمل معاه الحوار الصحفي اللي هحكي لكم عليه في الفاصل القادم.

بدوب في الليل وبسهر معاك، بتوه في دنيا تانية من غير محتار وافكر معاك، بروح في بحور بعيدة معاك، بملى الدنيا الجديدة معاك، فرحة وغنى وأماني وحاجات

حكايتي واصرخ للكون واقول له معاك بتخدر الاماني.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: حضراتكم
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محلل
0: لكل المجالات سياسة
2: اقتصاد
0: كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90-90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. حكايات قد المقام.
2: طبعا لو قرأت لكم بعض الرسائل والتعليقات وهعمل ده الفاصل الجاي، يعني كمية محبة للأستاذ هاني شاكر، يعني بتقول انه حقيقي بيبقى الأثر، وانه الناس ما بنضحكش عليها لانه الإخلاص في العمل والتفاني فيه مع السلوك الإنساني البسيط والأخلاق الجميلة بيخلي الذكرى حلوة ويخلي السيرة حلوة، ولما تفتكر حد رحل تبتسم لأنك اتعلمت منه حاجة حلوة، لأنه شاركك لحظة أنت عشتها جميلة. خلوني أرجع للحكايات اللي قد المقام. حكيت لكم حكاية سكر للأستاذ هاني شاكر، ما يعرفهاش مرات حارس العمارة بتاعت بوابتي واللي دخلها القصر العيني علشان جالها ولادة مبكرة. حكينا الحكاية، لو ما سمعتوهاش من الأول ممكن تسمعوها بكرة على اليوتيوب، اكتبوا بس يعني على منصة الراديو 90-90 على اليوتيوب حكاية سكر وهاني شاكر بسنت بكر قد المقام، هتلاقوا كل الحكاية. تعالوا نروح الحكاية التانية اللي هو المرة التانية اللي قابلت فيها الأستاذ هاني شاكر وأنا صحفية في إحدى المجلات الكبرى، وكلمته في التليفون عادي، كانتش لسه برضو واتساب والحاجات دي، ما ردش، فبعت رسالة كان SMS في الوقت ده، لقيته هاني شاكر راجع يتصل. طبعا هو ما يعرفنيش ولا حتى من المرة بتاعت سكر، خلاص الموضوع خلص وانتهينا. فالحقيقة انه لقيته رجع كلمني، ايوة مساء الخير، قلت له مساء النور استاذ هاني، انا بسنت بكر صحفية في الحتة الفلانية، وطبعا يعني في الوقت ده انا يعني اسم لا يذكر، ما حدش يعرفني خالص، فيعني ما نيش بقى من الاسماء الكبيرة بتاعت الصحافة، يعني الاساتذة الكبار اللي يعملوا بقى حوار مع هاني شاكر يعني. فقلت له والله يا استاذ هاني انا عايز اعمل حوار مع حضرتك في المجلة الفلانية، وانا يعني هبقى الحوار هحاول اخليه مختلف بما اني كمان بحب المزيكا والمغنى وبتاع وكده، فهناخد كده نقسم حياتك مراحل، سنوات الاكتشاف الاولى ايام ما قدمت فيلم سيد درويش، وكان هو كمان قدم تقريبا المسحراتي مع اسماعيل ياسين وبرامج الاطفال، وبعدين نخش بقى على البدايات على مرحلة النضج على فعجبه الكلام، ما اهتمش ابدا بالاسم الرنان اللي بيكلمه خالص، صحفية صغيرة يعني كده على يعني على باب الله، وما زلنا على باب الله كلنا الحمد لله ودايما على باب الله. ودعاني لمنزله في اسكندرية الصحراوي، ورحت عملت معاه الحوار، طبعا ضيافة ولا أروع. اللطيف بقى في الحكاية دي، مش يعني ده حكاية عادية صحفية بتعمل حوار مع مصدر، لكن اللطيف بقى احنا بنعمل الحوار ده، الأستاذ هاني شاكر كان بيربي كلاب، وكلاب كتير جدا يعني رقم، فاحنا قاعدين فسرح كده، انا عماله اساله السؤال يا استاذ هاني حضرتك، فهو ساكت خالص وكانه يعني بيسمع بتركيز حاجه معينه، وبعدين فجاه قام قايل ثانيه واحده بسنت، وقام جاري على الجنينه، فانا طبعا فضول قمت رايحه وراه اشوف الراجل فيه ايه يعني. طيب فاتاري راح لكلب من الكلاب، الكلب تعبان من ان ورا ودانه فيه فرو كتير، هو كلب نوعه فرو كده وكبير كده، مش عارفه بقى اسمه تشاو تشاو تقريبا اللي هو لسانه غامق ده، فالكلب ملخفن شعره جدا ورا ودانه ومتكعبل في بعضه، فهو حط ايده كده فنادى على الحد من اللي بيساعدوه، ازاي سايب الكلب كده، ازاي حاطط، ازاي مش شايله، ازاي هو بتعذب هذا الكائن اللي ما بيتكلمش، واداله درس في الاخلاق لرعايه هذه الروح اللي ما بتنطقش. فقال له يعني انا دلوقتي خليك تربي شعرك وعملوا لك كلكوعة ورا ودانك حالا، تحلق لي ورا ودن الكلب، لازم الكلب يرتاح. يعني قد كده هو اصلا سمع صوت الكلب من ضمن كل هذه الكلاب اللي بره في الجنينة، وان الكلب عنده مشكلة. معقولة هذا الاحساس؟ معقولة ترجمة الاحساس؟ ده يترجم لك اغانيه، ده يترجم لك اغانيه واحساسه، فين نسمع ايه نسمع ايه؟ استنوا استنوا استنوا استنوا. هو انت لسه بتسالي انت بالنسبه لي ايه؟ وسمعت في احدى الحوارات انه كان بيهديها لزوجته. خالص تعزينا اسره الراديو 90 حقيقه ليها وللشعب العربي ولكل من تمتع ويتمتع ويكتشف هاني شاكر بعدين، اللي يعني لسه الايام جايه، لان المنتج المحترم باقي باقي باقي.
0: وانتي

حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي

وزي ما قلت كده في الساعه الاولانيه وسمعنا اصاحب مين اللي غناها مروان خوري الفنان اللبناني الجميل وهي الغنوه الاصليه طبعا لهاني شاكر وبدانا نكتشف الاجيال اللي ما سمعتش اصاحب مين قلت لك ايه ده معقول دي اغنيه لهاني شاكر كمان نانسي عجرم غنت له كده برضو يا قمر اللي احنا بنسمعها حالا دلوقتي ده من فتره كبيره طبعا يعني وده ما بيحصلش كتير لفنان عايش ان فنان تاني يغني له اغاني يعني بيغني ام كلثوم لعبد الحليم لفريد مش كفرات لكن فنان عايش يعني دي ما يعني ما حصلتش يعني سوقي الله يرحمه كان محظوظ بالاضافه للموهبه بتعامله مع اولى حفلات مع كبار الملحنين ومنهم محمد سلطان كمان هو كان نقطة وصل زي ما حضرتك بتقولي بين جيلين في الغناء هو الأب الشرعي للموجة لكل الموجة الجديدة في الغناء يعني بلاش نصنف يعني بلاش نقول بقى الأب الشرعي والأم الشرعية هو في حقيقي همزة وصل ما بين أجيال يا تسوقي شكرا على اختياراتك اليوم من الأغنيات شكرا منال برغش قد المقام مع بسنت بكر شكرا يا أستاذة محمد عبد الحي رشوان مساء الخير أستاذة بسنت رحم الله الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي أنا بشوف انك يكون عندك ضمير في عملك ما تتلونش على حسب الموجة ممكن غنوة لو بتحب حقيقي صحيح حاضر عناية منال برغش ربنا يرحم امير الغناء العربي هاني شاكر ويجعل مثواه الفردوس الاعلى اللهم امين كمان سعاد نصر احمد بدري بسلم عليكم يا سعاد بتقول عايزة اسمع اصاحب مين سمعنا جزء منها عايزة تسمع كمان نسيانك صعب اكيد حاضر نسمعها كمان هو مغني من غير ليه حلوة قوي زي ما احنا بدأنا بحبيبها لعبد الحليم بيغنى من غير ليه حاجة يعني بقولك من سنة سمعته في حفلة لايف مش مصدقة ان الصوت ده بجد هو بجد ده يعني ده لايف يعني ده على الهوا كده يعني مش معقول كمان جيهان مجدي حبيبتي بسألم عليكي نسيانك صعب اكيد ده طلب جماهيري غلطة حاضر لو بتحب حقيقي حاضر يعني حاضر عيني

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 99 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 99. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 99.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: عايزة في نهاية حلقتنا النهاردة الحقيقة أأكد على فكرة بقاء الأثر، الأثر بالإنسانية، بالإتقان في العمل، بأن طول الوقت أنت نموذج أي مكان عملك بتشتغله إزاي. وإحنا بنحتفل أو في أجواء كمان عيد العمال بتعمل شغلك إزاي، هل بحب، هل على قد فلوسكو، هل هو خلاص هو شغلانة وخلاص. يعني لا، فكرة الإتقان في الشغل وحب العمل بيخليك يعني يخلي سيرتك عطرة كده، زي ما سيرة الأستاذ هاني شاكر عطرة وهو موجود وهو راحل. ودايما أقول إن الرحيل ما هو إلا انتقال، لكن الاسم بيبقى، العمل بيبقى، السلوك الإنساني والرحمة واللطافة والبشاشة والضحكة الحلوة هي كمان بتبقى. بكرة قد المقام أجازة زي بقى يعني كل الناس، ما هي أجازة بمناسبة عيد العمال الخميس المترحل من الأجازة. ونلقاكم على خير إن شاء الله الأربعاء والخميس الجايين من 9 لـ11 بالليل. دايما بكون معكم بسنت بكرة على هواء الراديو 90-90. باي باي.

عشق ومحبة وشهر بعد وخصام عمري ما ولد يقرب يجري شوف راح منه كام ساعة عشق ومحبة

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس السيسي يؤكد لسلطنة عمان أن أمن واستقرار السلطنة وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. رئيس الوزراء يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الجديدة. رئيس الوزراء يؤكد الانتهاء من المديونية الخاصة بالمستحقات الأجنبية في قطاع الطاقة بنهاية يونيو القادم. رئيس الوزراء يكشف عن تعهدات من شركات دولية في قطاع البترول بضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار. رئيس الوزراء يوضح أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي الحالي. رئيس الوزراء يعلن قيد 30 شركة تابعة للدولة في البورصة تمهيدا لطرح حصص منها للمواطنين والمستثمرين. وزير الاتصالات يكشف عن نمو قياسي للقطاع بنسبة تصل إلى 18.9% ويشير إلى حدوث توسع في توطين الصناعة التكنولوجية. المنتخب المصري لرفع الأثقال يرفع رصيده إلى 8 ميداليات متنوعة بعد حصد مصطفى محمود بكري ميدالية برونزية ببطولة العالم للشباب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من آخر اليوم على راديو 90 90. هنتابع فيها أهم وآخر الأخبار اللي حصلت النهاردة في ملفات من إعداد زميلتي إيناس سيد ورئيس التحرير محمد السنباطي. آخر يوم الأربعاء 6/5/2026 موجودة معاك من دلوقتي ولحد الساعة 12. أنا سمر إبراهيم، والبداية كالعادة من عناوين ملفاتنا وتقاريرنا النهاردة. أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، تحت هذا العنوان المهم هنفهم من خلال قراءة المحللين مدار في اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع سلطان عمان والتحركات المصرية الداعية للسلام في الأزمات الإقليمية. ملفنا الثاني هيكون فيه قراءة خاصة لدعم الأحزاب المصرية للأشقاء العرب ضد الهجمات الإيرانية ومطالبتها باصطفاف عربي. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة وقيادات سياحية. هيكون معانا تحليل لهذه الزيارة وتأثيرها من خبراء في السياحة على قطاع السياحة بالتأكيد. النهاردة موجود معانا ملف خاص هنتابع من خلاله مشهد مهم جدا، هو أول يوم عمل لخط مونوريل شرق القاهرة، سير العمل، الإجراءات اللي بتتم الخاصة بالسلامة المتبعة، خطوط السير ومحطات الربط، كل ده هنتابعه في ملفنا الخاص. بعد كده هنروح لاجتماع الحكومة الأسبوع النهاردة مع مندوبنا من مقر مجلس الوزراء، نتابع معاه أهم القرارات والتوصيات اللي خرجت عن المؤتمر. موجود معانا أيضا متابعة خاصة في آخر اليوم لمشهد وداع أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر رحمة الله عليه. بنقدم خالص التعازي والمواساة لأسرة الفنان الراحل، بنقول لهم قلوبنا معاكم بالتأكيد وربنا يصبركم يا رب، ولكل محبي الفنان هاني شاكر رحمة الله عليه في مصر والوطن العربي. في الملف الخاص بالمحافظات هنتابع الوضع في سيوة النهاردة، الإجراءات اللي بتتم في ملف السياحة والزراعة في سيوة. هنطلع الفصل سريع ونرجع نبدأ في أول ملفاتنا في آخر يوم الأربعاء على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية في آخر اليوم. ملفنا الأول بعنوان أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن المصري. تحت هذا العنوان نتابع: الرئيس السيسي في اتصال هاتفي اليوم مع أخي سلطان عمان هيثم بن طارق يؤكد على تكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر الإقليمي والحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كذلك يؤكد ضرورة العمل على تسوية الأزمة الراهنة من خلال الوسائل السلمية واستمرار التنسيق وتكثيف التشاور لاستعادة الاستقرار الإقليمي. بينضمنا على تليفون للتحليل والقراءة الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. مساء الخير أستاذ أكرم، أهلا بحضرتك.
2: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: تحياتي يا فندم. يعني في اتصاله مع سلطان عمان جدد الرئيس السيسي على أن أمن سلطنة عمان والدول العربية الشقيقة من أمن مصر وجزء لا يتجزأ منه. كيف ترى هذه الرسالة ودلالتها في هذا التوقيت تحديدا؟
2: يعني طبعا ده موقف مصر ثابت وحاسم على مدى الحرب مع إيران وحتى قبلها. يعني مصر بالفعل بتعتبر أمن الدول العربية ودول الخليج خاصة وعمان على وجه الخصوص وباقي الدول الخليج يعني جزء لا يتجزأ من الأمن المصري. وكمان مصر حريصة على التواصل وتأكيد هذا الموقف سواء في مواجهة إيران أو في مواجهة الولايات المتحدة أو في مواجهة أي طرف. ومصر من أصحاب الرؤى على مدى سنوات لأهمية وجود نظام إقليمي متوازن يكون قادر على صياغة الوضع بشكل يضمن لكل الدول الاستقرار والتوازن دون أن تجير دولة على أرض. فالحقيقة أنه هذا الاتصال في توقيت جدا ودقيق، وعمان طرف أولا طرف فاعل وطرف تأذى الحقيقة من الحرب بسبب الضربات الإيرانية، وتمام هو طرف فاعل في الوساطة ومبكرا جدا بين الولايات المتحدة وإيران، وسلطنة عمان استضافت جلسات كثيرة ولقاءات كثيرة. فاتصال الرئيس واتصال يتصف مع السياسة الخارجية المصرية ومع السياسة العربية الحقيقة. طبعا الاتصال يركز على التطورات والجهود اللي بتبذلها سلطنة عمان واعتبار أمن سلطنة عمان وأمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وكمان الرئيس السيسي كما هي عادة مصر أصبحت رؤية يعني منسوبة لمصر بشكل كبير، شدد على تكثيف الجهود لخفض التوتر الإقليمي ودعم مسارات سياسية، وده دور مهم جدا بتقوم به سلطنة عمان على مدى سنوات وعقود. وفي جهود مصرية كمان لنفس الهدف بتسعى لمسارات سياسية والسلم والاستقرار في الشرق الأوسط. في المقابل الحقيقة سلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أكد تقدير الموقف المصري ثابت والدعم لسلطنة عمان والجهود المصرية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات بالسبل السلمية والمسارات السياسية. وطبعا عمق العلاقات الحقيقة شاد بعمق العلاقات بين الشعبين والقيادتين في مصر وسلطنة عمان والحرص على تنمية وتعزيز هذه العلاقات، وفي توافق وتنسيق سياسي وتشاور دائم بين مصر وسلطنة عمان في كافة الملفات سواء الملفات الثنائية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية أو ملفات التوازن والنظام الإقليمي.
1: الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، شكرا جزيلا على هذه القراءة.
2: شكرا.
1: دقيقة سريعة وأرجع لحضراتكم نكمل ملفاتنا المستمرة على مدار الساعة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أكل الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

حلو بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع سمر إبراهيم على الراديو 90 90.
1: قيادات سياحية عالمية في ضيافة مصر، عنوان تاني ملفاتنا في آخر اليوم على الراديو 90 90. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله النهاردة لرئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة وقيادات سياحية أمريكية، أوضح أن مصر تستهدف الوصول ل 30 مليون سائح سنوياً، وأكد أن الحفاظ على الاستقرار والأمن بيمثل ضرورة حتمية. وأضاف بمناسبة تنظيم الفعالية الدولية بعنوان رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين في مصر من خلال رحلة بحرية بتمر بقناة السويس وعدد من الموانئ والمدن المصرية، قال أن اختيار مصر لتنظيم واستضافة فعالية المجلس بيعكس ثقة كبيرة في قدرتها السياحية. قراءة تحليلية مع دكتور حسام هزاع الخبير السياحي. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك، شرفت بحضرتك وبالسادة المستمعين.
1: تحياتي يا فندم. من أهم تأكيدات الرئيس السيسي النهاردة زي ما تابعنا هو أن مصر بتستهدف الوصول ل 30 مليون سائح سنويا. من خلال رؤية حضرتك المتخصصة يا دكتور، آليات تنفيذ هذا الهدف في ظل ما تمتلك مصر وما تتخذ أيضا من خطوات في ملف السياحة على وجه التحديد؟
2: أولا طبعا وجود رئيس منظمة السياحة أو رئيس المجلس الأعلى للسياحة العالمية ده بيمثل مع 270 فرد القطاع الخاص على مستوى العالم وأصحاب أكبر شركات على مستوى العالم ومنصات عالمية للسياحة ليها يمكن مليار مشاهد أو مليار فولور وناس يعني ليها ثقل سياسي وثقل سياحي واقتصادي كبير جدا، وده بيعكس مدى ثقة هؤلاء الناس في الأمن والأمان في مصر والاستقرار في مصر كدولة سياحية، دولة بتتمتع بالحكمة والتوازن، دولة برغم الظروف الجيوسياسية الإقبال عليها كوجهة سياحة عالمية كبير جدا، وكذلك نظرة أبعد إلى الاستثمار داخل مصر سواء في منشآت أو في فنادق عالمية أو

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهرًا ومعك للصبح، سهرًا ومعك للصبح.
2: طيب حبايبنا الحلوين، معانا ناس سهرانين كتير، بصبح عليهم جميعا، ويا رب يا رب يا رب تكونوا كلكم دايما في احسن حال. وسؤال حلقتنا النهارده عميق عادي، يعني عميق بس مش عميق اللي هو عميق، عميق اللي هو يعني ايه، عارف، عميق عادي مش عميق قوي يعني. فانا هسالك سؤال سريع جدا جدا جدا، وانت هتقول لي رد بسيط وسريع تو ذا بوينت، يعني انا مش عايز بهرجه بقى ومش عايزين نخش في تفاصيل. لا يا معلم، انا هقول لك سؤال سريع وانت ترد عليه جواب سريع. السؤال يقول: الحياة هتبقى أحلى لو نقط. أكمل النقط بس كده، الحياة هتبقى أحلى لو نقط. حط بقى اللي انت عايزه في النقط دي براحتك بقى. 199 رقم الاس بي اس 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: أنا الإجابات اللي هتبقى إيه؟ سريعة ولطيفة ولذيذة. نبدأ بقى، إحنا جالنا مسجات كتير أو إجابات كتير. فارس حسام: الحياة تبقى أحلى لو كل واحد يشتغل بضمير من غير من غير ما حد يكون مراقب عليه، يعني الضمير يبقى صح. وأنا أحييك جدا جدا، لأن الحياة كلها هتختلف وهتبقى أحسن بكتير لو كل واحد راعى ضميره. بس مش لازم يكون في حد مراقب عليك او يكون في عقاب معين لو انت مركزتش او ما شغلتش ضميرك، لا. يعني لو انت كده تقيت ربنا في شغلك هتلاقي الدنيا زي الفل. محمد علي: الحياة تبقى احلى لو ربنا يرضى عنا. اوكي. ابتسام: لا، الحياة تبقى احلى لو انشغل كل انسان باخرته عن دنياه وباحواله عن احوال الاخرين. اوكي. محمد شاهين: لو القلوب صفيت وعرفنا نحب بعض. حلوة دي، بعيدنا احنا عن فكرة ان احنا نحب بعض ونحب الخير لبعض. جميلة. 199 رقم الاسم اس 010 490 90 4 رقم الواتساب. الحياة تبقى احلى لو نقط، اكمل النقط.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: معتزل عريني، الحياة تبقى أحلى لو مشيت على نظام المحشيات. معتزل ضد أي نظام دايت، هو نفسه يعيش حياته، يأكل اللي هو عايزه، ما يتخنش، يأكل أي كان اللي هو عايزه. عايز أقولك إن في ناس كده، يعني بجد في ناس مهما كلوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زيدهم وبارك، يعني ما بيتخنوش ربع كيلو. وفي ناس لو تنفست خدت نفس عميق كده تلاقي زادت نص كيلو مع نفسها، ما تفهمش ليه بصراحة. يعني سحر أو سهر، لو كل واحد يرضى بحاله ويركز في حاله وما يبصش في حال غيره. أوكي خالد، لو رحنا الساحل ونزلنا البحر كفاية لحد كده. خالد بالنسبة له الحياة تبقى أحلى لو نزل البحر، والله أحلامه بسيطة. هدى عنتر، لو كل إنسان بقى إنسان بكل ما تحتويه الكلمة. عارف يا جماعة كل الإجابات في كلمة واحدة. 1-99 رقم الاسم اس 010-400-90-90-4 رقم الواتساب. الحياة تبقى أحلى لو نقط، أكمل النقط.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: ميرو أبو ستة، معرفش إيه ميرو أبو ستة ده يعني، بس ما علينا، أو غالبا دي بنت أو مش مهم. الحياة تبقى أحلى لو الناس تتعظ وتعرف إن الدنيا دي ما تسواش وكلنا هنموت، محدش هياخد معاها حاجة. مسج سوداوية شوية بس مهم، وفيها رسالة اللي هو مهما طالت بيك، مهما طالت بيك العمر، مهما يعني عملت في الحياة، في الأول في الآخر برضو البني آدم هيقابل وجه كريم ومعوش غير أعماله الكويسة وخلاص يعني. رقية عبد الدايم، ربنا يستجيب دعائي، ادعولي ربنا يحقق لي اللي بتمناه ويفك قربي. يا رب ربنا يا رب يكرمك. رقية بتقول الحياة تبقى أحلى لو فهمنا نفسنا. أوكي حلوة. شروق بتقول الحياة تبقى أحلى لو انتظمت في الصلاة ربنا يثبتني، وختمت القرآن ربنا يكرمني، وطلعت عمرة ربنا يرزقني. أحلى حاجة إنها بتقول هي نفسها في إيه وتدعي الدعوة جنبها، والله ربنا يكرمك يا رب يا شروق. ندى بقى بتقول رسالة مهمة جدا، الحياة تبقى أحلى لو من غير سوشيال ميديا خالص. مع وضد، يعني أنا معاكي جدا قلبا وقالبا، وضد لأن أنا مع فكرة عدم وجود السوشيال ميديا او عدم استخدام السوشيال ميديا بالشكل اللي احنا بنستخدمه دلوقتي بالطريقه دي. يعني احنا السوشيال ميديا بالنسبه لنا بقت وباء، ما بقيناش نستخدمها بالطريقه اللي هي اصلا كانت معموله عشانها، او ما بناخدش الحلو منها، احنا بس بناخد الوحش منها. ضد لان اختفاء السوشيال ميديا لا هيبقى ليه اضرار كتير كتير. يعني راندا بتقول كل واحد يبص في ورقته، الحياه تبقى احلى لو كل واحد بص في ورقته. 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب، الحياه تبقى احلى لو نقط، اكمل النقط.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعاك للصبح.
2: نيجي بقى للمسجات السوداوية جدا جدا جدا. مها السيد: الحياة تبقى أحلى لو انتهت بس خلاص، يعني هي ما عندهاش أي، أنا عايز الحياة تنتهي، لا حول ولا قوة إلا بالله. شيماء: كل واحد بص في ورقته وعرف عيوبه وتقبلها واشتغل عليها. حلوة. وليد فتحي: الحياة تبقى أحلى لو الناس تصلي. ماشي. من المسجات السوداوية برضو كالا: الحياة تبقى أحلى لو متنا. ما مش هيبقى فيه حياة لو متنا يا قالة، يعني أصلا الإجابة مش علاقة بالسؤال. هاجر: قلوب الناس كانت على بعضها مش زي معيونها على بعضها. حلوة. لو قلوب الناس بقت على بعضها أحسن معيونها هي اللي على بعضها. خلود: كل واحد يخليه في حاله ونساعد بعض لله. وطبعا نتدقي البحث في اللي يحتاج. مش عارف يعني ايه بس ماشي. يوسف بيقول: لو تمنينا الخير لبعض. ورؤية بتقول: كل واحد خلاف نفسه. وجوجو بتقول: لو عبدنا الله حق عبادة ونخاف الله في كل شيء. ونورهان بتقول: لو في ضمير بيحكم الناس. 199 رقم الاسم اس 010 490 90 4 رقم الواتساب. سريعا: الحياة تبقى احلى لو اللي حصل.

Sim.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: من المسجات اللذيذة وكيفتني وعجبتني بصراحة، يعني دنيا لو الإنسان اقتنع إنه مش عضو لجنة تحكيم وقعد ساكت. احنا مؤخرا كل واحد بقى مصنف نفسه حاكم او قاضي على غيره، يعني محدش بيبص على تصرفاته، احنا بنبص على تصرفات اللي حوالينا بس، وبندي بقى احكام وبندي بقى جادجز براحتنا بقى، وكل واحد بقى بيعيش اللحظه وبنمسك بعض غسيل ومكوه، مع ان انت مش من حقك اصلا انك تتكلم، مش من حقك تحكم على حد، مش من حقك اصلا تتدخل في حياه اي حد. في رب شاهد ومطلع، مالكش دعوه بتصرفات الناس، مالكش دعوه باعمال الناس، كل واحد يعمل اللي هو عايزه طالما هو يعني ما تدخلش في حياتك وما ضركش وما قربش من اصلا. هو حر اللي يعمل اي حاجة يعملها، اخرك تدي نصيحة لو اتطلبت منك، لو ما طلبتش لسانك جوا بقك يا معلم وخليك في حياتك بعد اذنك. يعني اسراء بتقول الحياة تبقى احلى لو ما لقيناش الضغط من اقرب الناس لينا. اميرة بتقول لو كل واحد عارف انها رحلة قصيرة قوي واتقى ربنا الحياة هتبقى احلى. 199 رقم الاسم اس 010 490 90 4 رقم الواتساب. الحياة تبقى احلى لو ايه اللي حصل.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: طيب نجمع بقى أكبر عدد من المسجات عشان محدش يزعل مننا. الحياة تبقى أحلى لما كل واحد شايف نفسه الأفضل، والحياة تبقى أحلى لو كل واحد شايف نفسه مش أحسن من التاني. ده محمد أيمن. هبة، لو كل واحد بقى في حاله. هاجر، لو كل واحد ركز في حاله ونفسه وظروفه وشغله ومشاكله فقط لا غير، مش مع الآخرين، مش مع الكوكب، مش مع أهل الفضاء كمان. اللهم صل على النبي. ندى، لو شفنا ربنا قدامنا دايما شفنا الحاجة بحلال وحرام ربنا حبينا بعض شوية. رضوى، لو أمي ما كانتش ماتت، لو محدش بص في حياته واستكتر على في حياة غيره واستكتر عليه اللي في إيده، لو حبينا بعض بجد. رحاب، حاجات كتير قوي نقرب من ربنا ونعرفه أكتر، نعذر بعض، نحترم بعض، نرحم بعض، نقدر بعض، نتغاضى عن عيوب بعض، نغفر زلات بعض، حاجات كتير قوي يكون في قلوبنا إنسانية ورحمة. مروة بتقول لو ماما رجعت الحياة تبقى أحلى. خالد عادي بيقول لو كل شخص اتكلم في اللي بيفهم فيه بس، ومش كل واحد يفتي في اي حاجه. ماشي. احمد فرج بقى في عالم تاني، بيقولك حياه تبقى احلى لو اتجوزتها. يا سيدي يا رومانسي يا دلعو. حنين، حياه تبقى احلى لو دخلت طب والزمالك خد الدوري والكونفدراليه وارسنال كسب الدوري والتشامبيونز. طب الزمالك لو خد الدوري مش هياخد الكونفدراليه، ولا قصدك على اللي فاتت اللي هو فيها يعني؟ لو خد الدوري يخش دوري الابطال مش كونفدراليه. جيهان، الحياة تكون أحلى لو الناس ترجع لربنا أكتر وتخاف من ربنا وتحب الخير لبعض. حسام، لو عذرنا بعض. دعاء، لو اللي حواليا سابوني في حالي هرتاح. هدى، لو كل واحد عامل ربنا قبل أي حد، ولو كل واحد يشيل الكره والأسوة من قلبه. 199 رقم الاسماء 010 490 90 4 رقم الواتساب. الحياة تبقى أحلى لو نقط.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعاك للصبح.
2: للأسف الشديد خلصت حلقتنا مع بعض وخلص أسبوعنا مع بعض، بس هكون مع حضراتكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. بكرة أجازة أو النهاردة أجازة، حاولوا تستمتعوا بالويك إند الطويل اللذيذ ده. ربنا يا رب يحقق أحلامكم، وأي حد نفسه في أي حاجة تحصل، وأي حد زعلان من أي حاجة ربنا يا رب يبعد عنه، وأي حد شايل هم أي حاجة إن شاء الله ربنا هيفك كربك وما تقلقش، سيبها على الله. ويعني أتمنى لكم ليلة سعيدة وأسبوعا سعيدا، وأشوف الشوك على خير الأسبوع اللي جاي. مع السلامة.

أحسن فرصة بالنسبة لي للتغيير وأحسن

جرحي وأسوته وأنسى عذابي كمان حفو أكيد من صدمتي بعد اللي حسيت بيه عمر الحياة.

مستعد مش عارف ليه الناس كلها مثالية متأكد من كل حاجة مفيش شك بفكر فيكي ساعات بحن مش لاقي أي حل صحيني مش مهم مش مهتم سدد وداني ومغمض عيني أنا ننسي كل حاجة بس فاكرك

حد معايا رغم الناس حواليا كتير انا وحيد اكتب حكاية لسه واقف في البداية الورقة بيضة لكن فيها شخبيط فيها رسمة مكان احلى فيها قهوة وقت مني وانا السرح وفيها عينيكي المرسومة لكن

سألتهوش أكتر شيء مخيف هو الخوف ذاته. أنا ناسي كل حاجة بس فاكرك أروح نفس الأماكن يمكن قبل صعب بخاف تكوني من خيال مش قادر أرجع تاني لحياتي قبل. أنا ناسي كل حاجة بس فاكرك